0: يا لي خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايامنا الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس. غني غني.

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه متونس.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكد كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: صوت واحد

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع الكتاب مع عالم الأفكار والمعرفة. نرحب كل الترحيب بمن يتواصل معنا عبر أثير إذاعتنا 102.5 FM أو اللي يسمعنا بمختلف أنواع التطبيقات والمنصات داخل وخارج العراق. يا رب تكونون بخير أنتم وأحبائكم. حلقة جديدة من مجاز، واليوم راح نتكلم بيها عن موضوع الملاجئ وفكرة الملجأ. تعرفون في ظل الأجواء الحرب القائمة عادت إلى الذاكرة وعادت إلى مجرى الأحداث كلمة الملاجئ. احنا كعراقيين عندنا خبرة قديمة وتعامل قديم مع الملاجئ طوال فترة حرب الثمان سنوات، ومن ثم في حرب بوش، حتى أنه بعض البصريين تحديدا في البصرة كان هناك من يبني ملاجئ في بيوته. يعني في أسرتنا، تحديدا في أسرتنا، أعرف كم واحد من أقاربنا بنى له ملجأ محصن، لأن كانت البصرة حقيقة معرضة للقصف اليومي. فمن الملاجئ ننطلق لنتأمل هذه الفكرة، لأن الملجأ مو بس فكرة الحرب تحتاج إلى ملجأ، أحيانا هناك ملاجئ رمزية. يعني أنت ممكن تدخل إلى ملجأ لكي تهرب من الصاروخ ومن القاذفة ومن الهاون وغيرها، لكن كيف تتخذ ملاجئ من الكراهية، ملاجئ من العنف الرمزي، من الكلام السيء، من النفاق، من الكذب، من الحسد؟ هذه شون يعني منين نجيب لك أنت ملجأ له؟ الملاجئ المادية سهلة تبني لك، أنت تبني، الدولة تبني، بس أكو أحيانا أشياء ما تقدر تهرب بيها من الملاجئ الصواريخ والطلق. ملجأ أين تهرب من الذاكرة مثلا، الذكريات الحزينة والتجارب الحزينة، كيف نجد ملاذا وملجأ منها؟ أهلا بكم في مجاز.

أصدقائي، من المفارقات العجيبة أنه الإنسان الذي وصل إلى القمر ووصل إلى المريخ ما زال يبحث عن حفرة يختبئ بها. هذا مو تناقض يعني تقني بقدر ما هو اعتراف صامت بأن التقدم التكنولوجي ما ألغى الخوف من حياة البشرية، بالعكس خلى أكثر وضوح. في أيامنا هذه الكل يبحث عن ملجأ، رغم أنه الإنسان وصل إلى قمة التقدم التكنولوجي المعرفي كما يقولون. في بدايات البشرية كان الملجأ بسيط، كهف ظل شجرة ظل صخر، مكان ضيق يعني يمنع الوحوش والحيوانات المفترسة من أن تصل إلى الإنسان. لكن اليوم تغير شكل الخطر، لكن لم تتغير الغريزة بالقتل. الفرق الوحيد أن الإنسان ما قاعد يهرب من الحيوان مثل ما كان قبل، الإنسان الآن يهرب من أخيه الإنسان، وأحيانا يهرب من نفسه. لو جردنا فكرة الملجأ من الحديد والإسمنت والخرسانة، راح نكتشف أنه فكرة الملجأ هي فكرة أوسع بكثير. نحن نلجأ إلى الأفكار، ونلجأ إلى الهويات وإلى الجماعات وإلى القناعات. كل واحدة من هاي الأشياء تعطينا شعور خفي بالثبات والحماية، كأنها جدار، بس جدار غير مرئي نحتمي به من الفوضى، ونحتمي به من أفكار الآخرين وهوياتهم وجماعاتهم وقناعاتهم. مارتن هايدغر الفيلسوف الألماني كان يرى أن الإنسان يبحث عن معنى يسكنه، يبحث عن معنى للحياة، والملجأ هي أيضا تحتوي فكرة السكنة. لكن هنا تبدي المشكلة، لأن بعض الملاجئ لا تحمي الإنسان، بعض الملاجئ تعيد تشكيل الخوف بطريقة أكثر أناقة. لما تتحول أفكارنا إلى يقين مغلق تصير مثل الملجأ، مثل السجن، لكن سجن ما بي خروج، ما بي بوابة خروج. ولما تتحول الهويات والقناعات والأديان والطوائف إلى شروط وأشياء، حدود حاسمة تفرز من هو معي ومن هو علي، يصير مجرد الاختلاف مع الآخرين يا أحبتي تهديد يستدعي الخوف ويستدعي اللجوء والملجأ والهرب. ياما وياما ناس دفعوا حياتهم بسبب موقف، بسبب كلمة، بسبب رأي، بسبب قناعة. لكن أين الملجأ ممن يريد أن يقتلك لمجرد أنك مختلف معه في الرأي؟ بينما الله سبحانه وتعالى في القرآن أثبت أنه كثير من أشياء الخلافات بالقناعات صارت وياه هو، ولم يتخذ شيئا مباشرا عقوبة مباشرة، أكثر من حواره مع إبليس الذي رفض أن يسجد إلى آدم. والله سبحانه وتعالى أثبت هذا الحوار في القرآن، وحاوره وما منعك أن تسجد ما معناه، وذاك الإبليس يجاوب يقول له أنا خلقت، أنا أحسن منك، خلقتني من النار، هذا خلق زين. والله سبحانه وتعالى لم ينزل عقوبة مباشرة بإبليس وهو قادر على ذلك، بل أجله ودخلت البشرية في هذا الصراع مع إبليس والاختبار الأبدي. إذا كان الله سبحانه وتعالى يسمح بهذا الاختلاف في وجهات النظر، ما بالنا نحن لا نسمح به، حتى صارت القناعات هويات قاتلة.

0: أكو أنواع من العنف أحبتي ما تحتاج إلى أسلحة. يعني إحنا الملجأ تشرد من يمه، تشرد من الصاروخ، تشرد من الطلقة، تشرد. لكن أحيانا كلمة واحدة منك تخرجك من العالم وتكون بيها بحاجة إلى ملجأ. لما شخص يقول لك أنت هذا موقفك فأنت مو من يمنه، هذا النوع من العنف يجرد الإنسان من مكانه داخل الحياة، داخل اللغة، وبالتالي يبدأ في البحث عن ملجأ جديد، بالصمت، بالهجرة، بالانسحاب من الحياة. ياما احنا خسرنا ناس تركوا البلاد وهاجروا لأن ما يقدرون يقولون آراءهم. ميشيل فوكو أيضا كان يرى أنه أخطر أشكال السلطة هي التي تعرفك بطريقة لا يمكن معها أن تهرب منها. وإحنا قلنا في بداية المحور أنه الملجأ فكرة ليست بعيدة عن العراقيين، هو جزء من الذاكرة اليومية. إحنا مرينا بحروب وسمعنا صفارات إنذار وعشنا قصص تروى داخل كل بيت عن البحث عن أماكن آمنة. ذكرانا بالحرب، تذكرون أنتوا كلكم يعني تسمعوني، ياما ناس شردوا من البصرة، اللي راح للزبير واللي راح شرد الخور الزبير بحرب إيران لأن شوية كانت بعيدة عن القصف، واللي طلع من البصرة وراح للنجف وراح الكربلة، واللي لا راح للأرياف. البحث دائما كان مكان آمن. أحيانا الخوف يجي مو إلا من يجي من خطاب، من منشور، من حكم متسرع للآخرين عليك، وهنا عاد ما تنفعك الجدران ولا تنفعك الملاجئ. المفارقة إنه الإنسان ما يقدر يعيش صاير بدون ملجأ، وبنفس الوقت ما يقدر يعيش داخل الملجأ لفترة طويلة. وأنا أقصد هنا من الناحية الرمزية، ما أقصد من الناحية المادية. نسمع إحنا عن الإسرائيليين بالحرب خاتلين بالملاجئ، بس هم يقدرون يعيشون بالملجأ إلى الأبد؟ ما يقدرون، لأن هاي مو حياة. الملجأ ضرورة لكن الملجأ مو حياة، هو استراحة من الخطر لكنه مو بديل من العالم. أحبتي الفكرة أنه إحنا ليش ندخل في هذه الصراعات؟ ليش نعتدي على الآخرين والآخرين يضطرون أنه يدافعون على أنفسهم، وبالتالي ندخل فكرة ملاجئ وغيرها؟ صح لو أنا غلطان؟ لماذا الإنسان إلى الآن يشعر أنه أبعد شيء عنه هو هذا الشعور بالأمان؟ خليني نذهب إلى هذا التقرير وأرجع لكم يا أحبتي.
1: كان البشر يلوذون بالفرار إلى كهوف الجبال خوفا من الوحوش الضارية وتقلبات الطقس وغارات الأعداء، والكهف هو ملاذ طبيعي لمن يخشى الخطر حين يعجز عن مواجهته. بعد الحرب العالمية تطور مفهوم الملاجئ بشكل مذهل، ودخل علم الهندسة وغيره في بناء ملاجئ متعددة المستويات والأغراض، بعضها يأوي البشر وبعضها الآخر تدار منه المعارك، مثل غرفة تشرشل الشهيرة التي ما زال يأمها السياح تحت الأرض، حتى أنها تظهر تفاصيل كثيرة، منها الخدوش على ذراع الكرسي الخشبي لرئيس الوزراء التي تشير إلى حالة القلق التي كانت تعتريه وهو يعبث بخاتمه بطريقة لا إرادية. ولعل من أبرز التطبيقات الحديثة ما فعلته سنغافورة، إذ ترزم القوانين بوجود ملجأ منزلي في كل بيت بجدران سميكة من الخرسانة ومزود بباب فولاذي مقاوم للانفجارات، وذلك لتأمين المنازل وتخفيف نزول الأسر إلى الملاجئ. من المفارقة أن سويسرا المحايدة التي تجنبت الدخول في الحروب تتمتع بملاجئ كافية لإيواء جميع سكانها بنسبة 114%، تليها السويد وفنلندا بنسبة 81.70%. ويبدو أن سويسرا ليست ملجأ للأثرياء فحسب، بل

0: ورغم وصول الإنسان إلى سطح القمر فإنه ما زال يبحث عن حفرة يختبئ فيها، وهذه هي سنة البقاء وذكاء المقاومة. عادة ما يخرج الناس من الملاجئ أكثر تماسكا ووعيا.
1: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. أحيانا مو بس شفنا المعلومات، حقيقة معلومات مدهشة أنه كيف العالم يتعامل اليوم مع الملاجئ. سنغافورة تفرض على الناس اللي يبنون أنه يسوي عنده ملجأ. خاصة سنغافورة ما معروفة أنه هي دولة حربية أو عندها مشاكل أو عندها صراع، لكن مع ذلك تفكر بمصلحة أبنائها. إحنا حقيقة نسأل، إحنا هسه إحنا كعراقيين إحنا عندنا ثقافة الملاجئ؟ أصلا أكو ملاجئ عامة؟ بس البصرة بيها ملاجئ عامة؟ ما أدري، هم واحد مفروض يسأل. إحنا نعيش في منطقة إقليميا فيها دولة نووية. إسرائيل تقول لك أنا عندي بالـ200 قنبلة يعني، وهي دولة يعني عندها مطامع وعندها مخططات توسعية، فبالتالي إحنا هم المفروض يعني نرتب أمورنا على الأقل ملاجئ للناس يعني. هسا هذا فيما يخص الملجأ بوصفه مكانا، لكن أحيانا بالفلسفة يقول لك الزمن هو أحيانا يكون ملجأ. بعض القضايا، بعض التجارب، بعض الأشياء الصعبة اللي يمر بها الإنسان عندما يعجز عن المواجهة يلجأ إلى الزمن كملجأ للنسيان. يقول لك الماضي تجاربي، عندي تجربة مريرة، إنسان فقدته، علاقة خسرتها، أنا الماضي هو اللي ألجأ له، الزمن ألجأ له هو ينسيني. وأحيانا لا، أحيانا يصير الزمن طريقة للهروب، وبالتالي نلجأ إلى سنوات طويلة دون أن نلاحظ، نخسر سنوات طويلة حتى نخلص من آثار تجربة عشناها وأثرت بينا سلبا. المعرفة نفسها ممكن أن تكون ملجأ. كثير حقيقة نحلل ونفسر ونناقش، لكن أحيانا تكون محاولة، هذه المعرفة محاولة لكي نلجأ بالمعرفة من أخطاء. ياما إحنا نتعلم قضايا حتى نتلافى الوقوع بأخطاء الآخرين. المعرفة أيضا ملجأ أحبتي.

حياكم الله أحبتي في مجاز من جديد. أكو كتاب لواحد من الكتاب الأجانب المعروف بما يسمى بالتفكير الجديد، دون ميغيل رويس. هذا كاتب ومعلم روحي مكسيكي، اشتهر بسلسلة كتب حكمة سماها حكمة التوليتيك، تجمع هاي الحكمة بين فلسفة التوليتيكية القديمة والرؤية العلمية الحديثة للعقل والوعي. وعنده كتاب مشهور جدا صدر سنة 97، واعتبر من أكثر كتب ما يعرف بتطوير الذات تأثيرا وانتشارا، ألا وهو كتاب العهود الأربعة. يابا شنو هذا كتابك العهود الأربعة؟ يقول هذا العهود الأربعة يابا، يقول هذا الإنسان منذ ولادته، منذ طفولته، يدخل في عملية تدجين ذهني. الإنسان يتعلم شنو الصحيح وشنو الخاطئ، شنو المقبول وشنو المرفوض، شنو المحبوب وشنو المكروه. المشكلة أنه هاي القواعد تتحول إلى صوت داخلي دائم، يصير نوع من العقد، من القانون الغير مرئي بين الإنسان وبين وعيه. بالتالي قد تتعلم تفاصيل هواي هي خطأ، زين، وتعيش وياك وتحكم كل سلوكياتك. هاي القواعد تختلف من بيئة لبيئة، من أسرة لأسرة. كواحد يعلم أولاده أنه الخشونة مع الآخرين هي الصحيح، صر جسر، صر خشن، خذ حقك بيدك. وكواحد يقول لك لا، تعامل السلس، تعامل الرحيم، التعامل البي حنان إنساني، هذا يخليك تأخذ حقك، لأن يخلي الآخر أيضا يتعاملك باحترام. تباين هذه القواعد اللي احنا تتحول لاحقا إلى ما يسميه البعض الضمير، هو رويز يسميها مراقب داخلي يعيد إنتاج المجتمع داخل راسك. وهو يقول هذا الإنسان لازم يكون واعي لهذه الحقائق الراسخة التي في داخل كل واحد. انت هسه بداخلك منظومة الصح والخطأ منين تكونت؟ تكونت من أبوك، من أمك، من المجتمع، من عائلتك، من المدرسة، في بدايات حياتك، في طفولتك، ومرورا لمرحلة المراهقة وأول الشباب صار عندك قانون داخلي. هذا القانون عليك أن تكون واعي له بأنه هو اللي جاي يحكم تصرفاتك، وأن تكون في حالة مراجعة دائمة له، حذف واستحداث، تحذف الأشياء والقوانين والتفاصيل التي ترى أن التجربة الحياتية ظهرت خطأها، وتضيف قيم ومفاهيم وأشياء أثبتت نجاحها حتى لو لم تتعلمها من أهلك ومن مدرستك ومن عائلتك في طفولتك. تلاحظون شلون؟ عنده هو أربع جمل أو أربع مفاهيم أو أربع عهود يسميها هو، تخلي الإنسان يتحسن ويعرف ولا ينخدع بالآخرين، وبنفس الوقت ما ينخدع بنفسه. ما هي هذه الاتفاقيات أو ما هي هذه العهود؟ خلينا نتعرف عليها.

0: الفكرة الأولى، رويز يرى أنه الإنسان عليه أن يكون دقيقا في كلامه. الكلمة هنا هي التي تشكل الواقع. نحن نعرف المجتمع ونعرف حقائق العالم حوالينا من خلال اللغة. فالإنسان قد ما يكون دقيق في كلامه يتعامل مع الكلمة كأداة للبرمجة. يعني أنا طفل أقول له دائما أنت فاشل، أنت ما تدبرها، أنت غبي. هاي حقيقة، هذه الكلمة تتحول إلى نواة للطريقة التي يفكر فيها هذا الطفل بنفسه، نواة لهويته. لاحقا حتى لو ينجح يبقى كصوت داخلي بنفسه يقلل من نجاحه، يقول له هذا حظ، الله رتبها. شايفين هاي السالفة مال الله رتبها، ساية جديدة. هذه كل السياقات التربوية قادمة من جذور الطفولة. طبعا هاي هنا هذه المقولة رويز تقترب من علم النفس المعرفي، خصوصا فكرة الحديث الداخلي. بس هو أحيانا أنا أشوفه بالكتاب يبالغ لما يمنح الكلمة السلطة الشبه مطلقة، متجاهلا عوامل أخرى مثل البيئة ومثل الفرص. أحيانا تتاح للإنسان فرص، تتاح بيئة أيضا تحكمه، لكن من الضروري جدا أن نراقب كلامنا للآخرين، لأن كلامنا يتحول إلى أفكار وإلى عقيدة وإلى سلوك. دائما احكي نفسك، ودائما أعرف أنه الذي تتكلم به مع نفسك ومع الآخرين يتحول بشكل أو بآخر إلى حقائق وإلى دستور لا مرئي يحكم حياتك كلها. العهد الثاني الذي يتكلم به رويز أنه ما نأخذ الأمور بشكل شخصي. أكو ناس يدز رسالة على الواتساب، إذا المقابل تأخر هاي قلب الدنيا، اعتبر أنه هذا والله قلل من قيمته، وهذا ما يحبني وما يحترمني، وهذا شايف روحه. وهو يجوز المقابل كان عنده ظرف، كان يمر بحالة صحية غير جيدة، جاء خبر سيء، صارت عنده مشكلة عائلية، ما عندي شيء وياك يا حبيبي. أكو بيهم لا، مو بس يهاجمه، لا يحولها إلى نكوص داخلي. شنو سويت لشي أنا؟ غلطت وياه؟ زعلان مني؟ غاضب مني؟ يابا ما عنده شيء الولد، جوز ما عنده شيء، جوز عنده ظرف. هذا الوسواس حقيقة بسيطة قد تكون إن هو مشغول، لكن إحنا نحولها إلى متجاهلني، يكرهني، ضوج مني، أو نكوص إنه أنا مسوي شيء. طبعا علينا هذا الشيء، يقول لك رويز، يقول لك لا تأخذ الأمور بشكل شخصي. مو كل شيء أنت تحس بمؤامرة عليك. مرات شخص تحكي وياه تكون عينك بعينه، في لحظة ما تتعب أنت أو تفحط أو يأخذك نوع من الوهن، فتدنق أو تصحى تأخذ نفس أو تغير من وضعية جلوسك، يستفز المقابل، يعتبر أنه أنت ما احترمته، أنه أنت ما مهتم لكلامه. والحقيقة أنه أنت مجرد تريد أنه تعدل جلستك لا أكثر أو أقل، مجرد تريد تأخذ نفس، تعبت فحطت. بهالبساطة بهالتفاهة كثير من الناس المتعبين بحياتنا وحولنا كل شيء يأخذونه على منحة شخصي. وهاي رويز يقول لك لا تأخذ هاي الأمور بمنحة شخصي. وهنا هو حقيقة يتفق مع الفلسفة الرواقية، هذا أبيكتيوس أعتقد، أو أبيكتيتوس، أي نعم أبيكتيتوس، كان يرى ذات الشيء. هو هذا عاش قبل الميلاد هذا الرجال، وفرق بين ما هو تحت سيطرتنا وبين ما هو خارج سيطرتنا. لكن النقد أيضا هنا مهم. إذا طبق هذا المفهوم بشكل متطرف، ماذا؟ مفهوم أنه كل شيء ما نأخذه بشكل شخصي، قد يتحول إلى نوع من اللامبالاة الاجتماعية. يعني لما يتوقف الإنسان عن قراءة السياق أو تحمل المسؤولية في علاقاته، قد يتحول إلى لا أبالي. خلينا نأخذ هذا التقرير.
1: لم تجلس إليها، لم تخترها بوعي، لكنك تعيش بموجبها كل يوم. اتفاقيات بنيتها في طفولتك، حين قال لك أحدهم شيئا فصدقته، حين أخطأت فتعلمت أن الخطأ يعني أنك ناقص، حين أحببت فتعلمت أن الحب مشروط. هذه الاتفاقيات الصامتة هي التي تحكم معظم ما تقوله وما تصمت عنه وما تجرؤ عليه وما تخشى. علم النفس يسمي هذه الاتفاقيات المعتقدات التأسيسية، وهي تتشكل قبل السابعة من العمر في الغالب، حين يكون الدماغ في طور الاستقبال الخالص دون تصفية نقدية. ما يقال للطفل بتكرار يتحول إلى حقيقة داخلية يحيا بها البالغ دون أن يسألها. كل ما تقوله لنفسك وللآخرين يترك أثراً. الدراسات النفسية تظهر أن الحديث الذاتي السلبي، الصوت الداخلي الذي يقول أنت لا تكفي أو هذا ليس لأمثالك، ينشط نفس مناطق الدماغ التي ينشطها الألم الجسدي. وفي ثقافات كثقافتنا حيث الكلام كثير والمعنى قليل، يصبح الإنسان معرضاً لجرعات يومية من الكلام غير المحسوب. الكلمة القاسية تقال بلا قصد، لكن من تلقاها يحملها سنوات. الإنسان يتعلم منذ الصغر أن يأخذ آراء الآخرين عن نفسه كحقائق. كلمة ناقد واحدة تلغي 10 كلمات مشجعة. هذا ليس ضعفاً شخصياً، هو تحيز بيولوجي. الدماغ البشري يعطي التجارب السلبية وزناً أكبر من الإيجابية، لأن الخطر كان تاريخياً أهم من الفرصة. لكن المشكلة حين نبني على هذا التحيز صورة دائمة عن أنفسنا، حين تتحول ملاحظة لحظية إلى حكم أبدي، أنت فاشل، قالها أحدهم مرة، فصارت يقيناً يعيد الإنسان إثباته طوال حياته. وهذا ما يسميه علم النفس النبوءة المحققة لذاتها. نتصرف وفق ما نؤمن به عن أنفسنا حتى يصبح الواقع مطابقاً للاعتقاد. الناس يتصرفون من عوالمهم الداخلية، من خوفهم وجراحهم وقناعاتهم. الأب الذي يضغط على ابنه بقسوة يسقط عليه ربما خوفه هو من الفشل. الصديق الذي يحبط أحلامك يحدثك عن حدوده هو لا عن حدودك أنت. حين تأخذ كل شيء على محمل شخصي تجعل نفسك مركز قصص لم تكتب عنك وتحمل أثقالاً لا تخصك. معظم معاناتنا في العلاقات تأتي مما ظننا أنه يقصدنا. نملأ الفراغات بين الكلمات بمخاوفنا، نقرأ الصمت على ضوء جراحنا القديمة، ونبني على هذا الملل الخيالي جدراناً وأحكاماً وخيبات حقيقية.
0: نعم أحبتي، هو أيضا يركز على فكرة عدم الافتراض، وهنا رويز يضع إصبعه على واحدة من أخطر آليات العقل. العقل لما المقابل ما يطي رواية، لما ما يعرف شيء ما يقدر يواجه الفراغ، فبالتالي يملأه بقصص. تأخر صديقنا عن موعد، إيه أكيد هذا غير مهتم بينا، أكو مشكلة، أكو تعمد، كل هاي السيناريوهات من اختراعنا. هاي الفكرة تتقاطع مع علم النفس الحديث، فكرة إذا تتذكرون التحيزات المعرفية. رغم أنه رويز أنا هم أريد أن تقدر يتجاهل يعني جانب مهم، لأن أحيانا افتراضاتنا مو بالضرورة أن تكون خطأ، أحيانا تكون افتراضاتنا ضرورية حتى نتخذ قرارا سريعا. يعني المقابل مثلا ما أجل الموعد، أنت ما تبقى تنتظر 3 ساعات، مو صح؟ فلازم تتصرف. بس بنفس الوقت الافتراضات الجاهزة عليها أن تحسب بحذر حتى لا نتحول إلى أشخاص سامين ومسمومين. كل شيء نفكره بمأساوية وكل شيء نحوله إلى وقود لإدامة الصراع مع الآخر. آخر شيء يتكلم عن فكرة الكمال، أنه يعني سوي أكثر مما تقدر. نعم هاي فكرة تحفيزية، لكنها في العمق حقيقة محاولة لفك الارتباط بفكرة الكمال. يعني المشكلة الإنسان ما يقيس نفسه باللي يقدر عليه، الإنسان لازم يقيس نفسه بما يجب أن يكون. وهنا ممكن يظهر صوت القاضي الداخلي، أنه كان يجب أن نفعل أكثر ما نستطيع في هذه القضية، أو كان بالإمكان أفضل مما كان. نفس اللوامة، ليش ما قدرنا ننجح أكثر من اللي وصلنا له؟ رويز يحاول أن يسكت هذه الأصوات، لكن السؤال هل الإنسان حقيقة يمكن أن يتطور دون هذا النوع من الضغط، هاي الضغوطات أيضا مهمة حتى نستطيع أن نطور من أدائنا. فهذا الكتاب أحبتي كتاب قوي، يعني لأنه بسيط ويسلط الضوء على آليات خفية بالتفكير ويعطي القارئ حالة من التحرر، بس بنفس الوقت أنا أشوفه بسيط. ودائما كتب التنمية هذه تقع في مشكلة اختزال التعقيد الاجتماعي في التجربة الفردية، أنا أشوف هالشكل. بعدين دائما يميل إلى تحميل الفرد مسؤولية كاملة عن حالته، بينما الفرد هو جزء من حالة عامة ما يقدر يتحكم بكل شيء. وأشوفه أيضا يتعامل مع الإنسان بشكل مجرد، يعني بعيدا عن البنى الاقتصادية والاجتماعية والدينية. ما معقولة تحكي وواحد ما لاقي خبزة يأكلها وحاير بالإيجار بنفس الطريقة اللي تتكلم بها، وواحد فايخ ويفكر اليوم وين يحتسي القهوة مالته. هاي مشكلة مثل قضية الأبراج حقيقة يعني. لكن أنا بالختام أقول إنه ماكو وصفة للعيش شلون نعيش. أحيانا علينا أن نفكر دائما بحياتنا، ونفكر دائما بمعتقداتنا، ونفكر دائما بالأفكار التي نحلل بها حياتنا هل هي صحيحة، نعرضها دائما على الصحة والخطأ. السؤال الحقيقي اللي ممكن نطلع به من الكتاب ومن أي كتاب إنه هل أفكارنا هذه دائما صحيحة؟ هل ما أعتقد به من وسائل بإدارة حياتي هي صحيحة؟ لو أكو تقنيات أفضل، هاي تعطينا مرونة، تعطينا قابلية على أن نتحسن، قابلية أنه نفحص طرائق حياتنا، شلون نحكي، شلون نعطي الرأي، شلون نتقبل الرأي، شلون نتحاور مع الآخرين، شلون نعرض أفكارنا، شلون نبحث دائما عن وسائل أفضل نستفاد منها في تقريب وجهات النظر. كلها أشياء قابلة للمسائلة. شوف أنا إنسان منفتح، لو أنا إنسان منغلق على ما أؤمن به من أفكار، وكأني صرت حالي حال هذول المتطرفين الدينيين، ما أشوف الحقيقة إلا من وجهة نظري.

ومن حديقة الشعر والأدب نختار موضوعة الإظهار جميع ما نشر أو ينشر أو يكتب الكاتب. حقيقة أصدقائي كثير من شعراء العربية وقعوا في مطب إظهار ونشر كل ما كتبوا حين رجحت عندهم كفة الحكم على النوع، بالتالي وقعوا بين فكي الإسفاف والرداء التي لم ينجو منها أو لم ينجو منهما أحد. ولعل أحد المتخلصين من شرك الرداء والعابرين فوق هوة الإسفاف عمنا أبو الطيب المتنبي، ولكن حقيقة لا يظن أحد أنه أجاد في كل ما كتب وأحسن في كل ما نشر، ولكنه وأعني المتنبي بلا شك أجاد في كل ما أخفى وحذف حتى تخير وأبقى بوعي ودراية، ولم ينفذ مع كل حرصه ذاك من غربال العارفين وشباك المتصيدين. يعني أبو القاسم الأصبهاني ذكر في كتاب الواضح في مشكلات شعر المتنبي، يقول إنه أبا حسن الطرائفي قال أخبرني أبو الفتح عثمان بن جني أن المتنبي أسقط من شعره الكثير وبقي ما تداوله الناس. ابن جني هذا طبعا هو تلميذ المتنبي وصديق الأقرب وأول من شرح ديوانه، وهو الذي قال فيه المتنبي ابن جني أعلم بشعري مني، فتأملوا. وقد يسأل سائل أحبتي من يحدد الجيد والرديء في الشعر، وهو سؤال منطقي مستحق. فنقول حين سئل البحتري عن المقارنة بينه وبين أستاذه أبي تمام قال جيده خير من جيدي ورديئي خير من رديئه. هذا شنو يعني؟ يعني أنه يدرك التفريق بين الجيد والرديء، وحسب الشاعر نقصا وجهلا أن يكون عاجز عن التفريق بين الجيد والرديء من شعره. الشاعر الذكي أحبتي هو اللي يطلعن الجيد ويخفي عنا الرديء، وحسب الصياد جهلا بالصيد أن يطرح للسوق كل ما حوت شباكه.

ونختم أحبتي بهذه الحكمة عن الأخطبوط. الأخطبوط عنده 9 أدمغة، تصدقون أكو دماغ مركزي واحد وثمانية أدمغة صغيرة موزعة في أذرعه الثمانية. كل ذراع تتخذ قراراتها بشكل مستقل، يعني ما تنتظر أوامر من الدماغ المركزي. فلما تمسك الذراع بفريسة فهي تتصرف من تلقاء نفسها. والأكثر إدهاش أنه الأخطبوط يرى العالم بالأبيض والأسود، رغم أنه يستطيع أن يغير لون الجلد مالته بدقة متناهية حتى يحاكي ألوان الطبيعة المحيطة به. يعني هو يتقن فن التمويه بألوان هو نفسه لا يراها. والأعجب يا أحبتي أنه هذا الكائن الذكي جدا لا يعيش سوى 2 إلى 3 سنوات، يعني كأنه الطبيعة انطت عقل خارق ثم استعجلت في استرداده. وهذا يذكرني بحكمة أنه الإنسان اللي يسرف في التفكير ويسرف في استخدام عقله يرهق جسده. كثير ناس تفكر وما نعرف أنه التفكير الشديد يرهق الجسد، تفكير يصرف طاقة كبيرة. هسه إذا كان التفكير هذا بأشياء إيجابية، بأمور مهمة، بأمور نحتاجها بحياتنا لا بأس، لكن هناك من يفكر في كل شيء ويقلق من كل شيء ويتدخل في كل شيء ويريد أن يسيطر على كل شيء. هؤلاء حقيقة مساكين، لأنه ما يدركون أو ما يعرفون أنه الحياة وقانون الحياة والأقدار اللي يرسمها الله سبحانه وتعالى ماضية. وأنت قلقت، فكرت، حسبت، عصبت، انفعلت، ما راح تتغير الأشياء، تغير بمقدار ما أنت تجتهد نعم، لكن لا يمكن إحاطة كل شيء بمجرد التفكير. أحيانا نحتاج أنه نحسب تفكيرنا به وأنه ننفقه بالطريقة الصحيحة وبالمكان الصحيح وبالوقت المناسب المعقول.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر. أدركنا وقت نهاية البرنامج، أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

احس ضوى وجه شمس اخذ روحي احس اذوب بنظرتها وبوعب العكس.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير،
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: أطيب وأمتع الأوقات أتمنى لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM ببرنامج مزاج الناس داخل أروقة مول بصرة تايم سكوير. نطلع عليكم بحلقة جديدة نسمع بها الآراء ووجهات نظركم بموضوع حلقتنا لليوم. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. هواي من عندنا من نرجع بذكرياتنا للطفولة، نتذكر مو بس اللعب والبراءة، نتذكر هواي من المواقف اللي كان بيها عقاب، يمكن ما نتذكر هسه نضحك عليها، ويمكن بعدها مأثرة بينا لليوم. تربينا على نمط وكل واحد عنده قصة ويا العقاب، وسؤال اليوم، هل هاي العقوبات كانت تربية لو قسوة؟ وهل فعلا تعلمنا الصح لو خلت عندنا خوف؟ ويانا اليوم رح نفتح هذا الموضوع ونسمع منكم شنو أكثر شيء كنتوا تتعاقبون عليه بطفولتكم وشلون أثر عليكم هسه. تعالوا خلينا نسمع.

0: في العبد لعب الأطفال. ما بقايا من بقايا أمنياتك حلت انت وهي مرت في مكانك.
1: نتعرف بالأخ ونسمع رأيه بهذا الموضوع. مرحبا.
2: مرحبا وسهلا.
1: اسم حضرتك؟
2: يحيى عقيل.
1: اهلا وسهلا بك يا يحيى. يحيى، شنو اكثر شيء كنت تتعاقب عليه وانت صغير؟
2: الوكاحه. كنت مشاكل اسمك كنت صغير.
1: اكو وكاحه، اكو وكاحه، واكو احنا مرات نقول عليه طفل حرك. انت ايها منهن؟
2: انا الوكاحه. يعاقبون عليها الوكاحه.
1: منو اكثر واحد كان يعاقبك؟
2: يعني والدتي، لان والدي بالجيش فوالدتي هي تعاقبني.
1: زين، الوكاحه اكو مثلا طفل وكح بالبيت ويتعاقب ويتحاسب، بس من يطلع برا لا، من يروح للمدرسة لا، تشوفه طفل هادئ. ولا بالحالتين انت برا وداخل البيت انت مشاكس؟
2: بالحالتين، جميع الأماكن مشاكس، اي مدرسة او سواء بالشارع او سواء باي مكان. اي نعم.
1: شو اكثر عقاب اثر بيك اليوم؟ يعني انت مرات من تصفن بينك وبين نفسك تقول انا في يوم ما انضربت ممكن، او تعاقبت، تحاسبت، انحرمت، واثر بيك. يعني من تتذكر هذا العقاب؟
2: يعني من اي ناحيه يعني العقاب؟
1: مو يعاقبوك على وكاحتك. فاكو عقاب عن عقاب يختلف، اكو الضرب، اكو الحرمان. زين،
2: الحرمان على مود اتوب من هذا الشيء، على مود ما طول انا رايد هذا الشيء فيحرموني منه. أنا يعني ما عيد هذا الوكاح.
1: أكثر شيء كنت يعني أنت حابة ويحرموك من عنده شنو؟ يعني لعبة، فلوس، يعني كمصرف، ولا شنو؟ مشتريات يعني؟
2: يعني ألعاب أكو منها. فشي أكيد من كنت طفل فأريد هواية ألعاب يعني. أي فلازم أقتنع باللي عندي. هيك قناعة سوون.
1: فيحرموك من عندهن على مود تبطل وكاحة.
2: يعني مثلا أطلع من مكان أو هيك شيء. اشوف هواي العاب وهاي
1: كلنا
2: نريدهن، خصوصا الاقراص، العاب مال بلاي، كل شيء.
1: من كانوا يعاقبوك كنت تتعلم من العقاب لو تعيد نفس الغلط؟
2: مرات اعيد، بس بعدين من كبرت شوي، 6 سنوات 7 سنوات،
1: نعم،
2: فظليت شوي افهم، ظليت اتوب من هذا الغلط، ما اعيده، افهم.
1: يعني انت من دخلت للمدرسه وبديت تفهم انه هذا العقاب على خطا، فممنوع يتكرر.
2: اي نعم صحيح.
1: قبل 7 سنوات. الله يعين الوالده. ها،
2: اي الله يعينها والله صعبه.
1: من ومن اخوانك خواتك تحس انه طلع مثلك، يعني اخذ الوكاحه مالتك؟ منو؟
2: والله انا اصغر واحد.
1: انت اصغر
2: اخر نقول.
1: هي مشكله للعلم، مرات احنا شو نقول يعني، وهواي صايره ونسمع هواي من العوالي يقول لك اول 3، اول 4 من الاولاد يعني فرق التربيه، الهدوء، الاخلاق، الاسلوب، ويطلع لنا اخر واحد. يعانون من اخر واحد.
2: انا اوكي واحد. اي بقيه هادئين يعني، أسهم عندهم يعني من الطفولة.
1: يعني تتوقع هسه هاي الوكاحة والمشاكسة مالتك بحكم الدلال، لأن أنت أصغر واحد بيهم؟
2: صحيح.
1: برأيك العقاب وسيلة تربية صحيحة، ولا في بعض الأحيان مبالغ بيها؟ أكو عقاب عن عقاب يختلف، وأنا قلت لك مرات حرمان، مرات ضرب، مرات ممكن إهانة، أكو هواي تفاصيل ممكن يتحاسب ويتعاقب عليها الطفل. بس أنت برأيك، بما أنه أنت طفل وتعاقبت هواي، هذا تعتبره انت تربيه، ولا في بعض الاحيان مبالغ بيها؟
2: اي يعني كعقاب بدون ضرب هذا مخالفه للتربيه واصلا ما تصير، بس العقاب من حرمان من هذا الشيء اللي انت جاي تسويه، او الكلام، تعليم، هذا يصير عندك شلون فهم، انه تفهم هذا الغلط يحرمونك منه، علمون من الضوج تقول انا لازم اريد هذا الشيء فلازم اصير عاقل، لازم اهدأ، يلا اخذ هذا الشيء بهالطريقه.
1: زين، اكو اطفال ممكن توجههم على الصح، واكو اطفال باسلوب وطريقه ما ممكن تنزل العقليته وعلى مود يفهم انه الصح من الخطا، واكو طفل يقول لك ما يفيد وياه، فانت فاد وياك الفهم والاسلوب.
2: عكس يعني هسه جاي اشوف هسه انا اولاد اخوي وهاي ما جاي يفيد وياهم، هم شلون حركه فارط مال الحركه عندهم، بس انا ما كنت صغير كنت يفيد وياي.
1: اولاد اخوك؟
2: اي اولاد اخوك
1: طالعين على عمهم.
2: بس انا اجل الكلام شوي.
1: عقويش غير ورا 7 سنوات يا
2: سو.
1: يلا يا عيني شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: تتعرف بالشباب؟ مرحبا.
1: اهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: مهدي.
0: مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: محمد.
0: محمد. محمد، مبين من هسه انت شخصيتك وقاعد وهادئ، والاسم ما سمعناه عدل، انه انت انسان هادئ مرتب وطفولتك ما بيها اي عقاب ولا حساب، لان انت طفل احنا اللي نقول عليه الخانس. الظاهر هيك شخصيتك، الله اعلم، بعدين ندخل بتفاصيلها. يا محمد، نسمع رايكم موضوع حلقتنا لليوم. شوي نرجع بذكريات الطفوله. بالطفوله هواي مرينا بمواقف حلوه، ومن خلال التربيه اللي تربينا عليها كان اكو اسلوب الثواب والعقاب، صح لو لا؟ زين، فاحنا نريد نسمع من عندكم اكثر الاشياء اللي تعاقبتوا عليها وانتم صغار. شنو كنتوا تسوون من انتوا كنتوا اطفال صغار وتتعاقبون عليها؟ نسمع منك يا مهدي.
1: اكثر شيء ولا شيء؟ ماكو شيء تعاقبت عليه، ماكو شيء.
0: يعني ما سويت خطا في يوم ما؟
1: سوى خطا باسلوب تفاهم، اسلوب كتل.
0: منو اللي كان يتفاهم وياك؟ يعني انت طفل صغير، منو اللي كان يقعد وينزل لعقليتك؟
1: ابوي.
0: نسيت انه من باب اسلوب التفاهم، باسلوب التفاهم والاقناع، وانت اقتنعت انه هذا الشيء خطا وما يتكرر، ولا اكو اسلوب الخوف انه اكو نبره عند الوالد ممكن تصير عندك رده فعل انه هذا خطا بعد ما عيده؟
1: اكيد اي اب عنده هاي النبره.
0: بالمدرسه، هسه داخل البيت ما عندك شيء، بالمدرسه، بالمنطقه، ويا جماعتك، ويا اصدقائك؟
1: طبيعي، ما عندي مشاكل.
0: ما عندك مشاكل؟ انت بحكم اسلوبك وشخصيتك هادئه، ولا احنا نرجع لاسلوب التربيه والتعليم؟
1: اسلوب التربيه والتعليم
0: هو اللي خلى مهدي انسان هادئ.
1: اكيد.
0: انت قلت الوالد كان له دور بهذا الموضوع، الوالده شنو دورها؟
1: الوالده كانت اسلوب تفاهم ايضا، اي لان انا بس اسلوب التفاهم يفيد وياه.
0: يعني ولا مره انضربت يا مهدي؟
1: انضربت، بس من يضربوني يشوفون ماكو فايده.
0: انا شنو انضربت؟ اذكر لي فد موقف انضربت بيه ولا حد الان تتذكره، شنو؟
1: مشاكل كمال بالمدرسه، ومشاكل يعني شي مره قضى عندي ابوي فيب.
0: بس هاي مو انت طفل، يعني معناه انت كبير.
1: اي لا، بس من كنت صغير.
0: ايش قد عمرك من كنت صغير؟
1: تقريبا 13 سنه،
0: يعني فتره المراهقه. زين، هسه احنا انت تتذكر بعمر 13 سنه انضربت على فد شيء خطا انت مسوي، عدته ولا لا؟
1: لا ما عدته.
0: اذا نرجع شوي بعد الايام الطفوله، على شنو سويت او شنو الصفه اللي كانت بيك مو حلوه؟ زين، وشنو تتعاقب عليها وتتحاسب؟
1: وايكو صفات، يعني بعد انا طفل ما اعرف الصح من الغلط. اي هو يعني صفات.
0: أنت كنت تسوي فد حركة معينة وكنت شايف من باب الخوف إنه أتهرب من هذا الشيء وأشمرها براس أخوي، أشمرها براس اللي أفقر من عندي؟
1: من هذا النوع.
0: ما مسوي.
1: لا.
0: زين، نسمع رأيك يا محمد. محمد، أنت شون كانت طفولتك؟ ما بيها مشاكل، ما بيها وكاحة، ما بيها فد شغلات كنت تعاقب عليها؟
2: لا، أي طفل أدى وكاهة، أدى مثلا رغبات يريد يسويها، مشاكل، بس هو طفل، بالتالي يعني ذات كتلة يكرر هذا الشيء، بالتالي أهلي عندهم السوب يعني هم ما يعاقبوك، يحجون وياك مرة مرتين ثلاثة ما فاد يعاقبونك بهذا الشيء.
0: يعني شنو انضربت؟
2: من كنت صغير ما انضرب أنا.
0: ما تنضرب؟
2: أي بس فترة المراهقة انضربت على التدخين. أي
0: أيوة،
2: حدث.
0: الحدث؟
2: الحدث.
0: هسه يعني اذا شافوك هم نفس الاسلوب تنضرب؟
2: الامر له فرق.
0: زين، انت قلت باسلوب التفاهم المره والمرتين ممكن يفيد وياي. على مود التدخين، ما اجوا حكوا وياك قالوا لك هاي الضر بالصحه، هاي ما تفيدك، حكوا بهذا الموضوع؟
2: حكوا هواي، بس بالتالي يوم فتره مراهقه جيارتين باكيت هاي تعود عليهم بعد ما تفهم.
0: اسالك سؤال محمد، انت ومهدي اصدقاء، والمعروف عن الصاحب ساحب. زين، يعني مرات احنا ما ناوي انا ادخن، بس من باب الفضول، خاصه بمرحله المراهق، من باب الفضول خل اجربها. زين، انت اكو عندك رده فعل من الاهل ممنوعه، وانت تدري انه هي تضر بالصحه، فهو الفضول اللي دفعك ولا الصاحب ساحب؟
2: لا، الفضول طبعا، الصاحب الحقيقي ممكن ينصحك بهذا الشيء، بس الفضول له دور كبير.
0: يعني جماعتك ما نصحوك؟
2: لا نصحوني.
0: يعني مهدي ما نصحك؟
1: أول واحد نصح،
0: مع أنه هو جرب في يوم ما بعمر 13 سنة.
2: أي حدث. بعد ذلك بعد تعودت عليه وصار إدمان على هذا الشيء بسبب خطأ.
0: إن شاء الله يا ربي ماكو إدمان زين، وتتركها وألتقي بيك زين بالأيام الجاية وأسألك السؤال وتقول لي تركتها. شكرا لك، شكرا لك يا محمد ومهدي، شكرا لوقتكم، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام سيف.
0: ام سيف اهلا وسهلا بيك. ام سيف، ام سيف، احنا اليوم راح شوي نرجعك الايام قبل ايام الطفوله، زين، وان شاء الله ذاكرتك يعني تسعفنا بهذا الموضوع. راح نسولف على اكثر شيء كنت تتعاقبين عليه وانت طفله صغيره.
1: والله اكثر شيء كان يعني الامتحانات، ها ذكرت من كنت بالابتدائيه كان قبل قراءتي كتاب قراءتي، تذكرينه؟
0: نعم.
1: فكان يعني بس من صعوبة تحصلين عليه، يعني من تستلمينه لازم تحافظين عليه.
0: نعم.
1: فكان اكو بنات يعني بالصف دائما يعني شلون نقول احنا يبوكن الكتاب، يعني بس تدورين وجهك او رحتي مثل فرصة او شيء راح الكتاب. فكنت ارجع لامي، انا كنت يعني مسجلة يعني شوية يعني شلون ماخذة يعني مو من عمري يعني اقل، فاروح لامي اقول هالكتاب راح. ابوي كان الله يرحمه معلم، فبالقوة يعني كان يجيب لي غيره ويروح قبل بذاك الوقت اللي كبسون الكتاب ويسوون كرتون وهاي، وهم تجي نفس البنية هم تاخذ الكتاب وهم ارجع لاهلي. يعني اخر شيء قالوا لا بعد احنا كنا مقدمينك عمر وهاي وما ادري شو راح نرجعك راح نبطلك وهاي، يعني انت يوميه جايين باك كتاب عشان ما جاي تحمين يعني الكتاب هذا بذاك الوقت.
0: فعلا حرموك يعني من الدراسه ساعيتها؟
1: سنه كامله قعدت، بس هم بذاك الوقت خافوا يعني لان كان هذا تقديم العمر قبل الجنسيه كانت شيء يوخرون مثل الرقم مثل واحد شو وخروني يصير مثلا انا بولاتي بالثاني مو بال 12 شهر 12 اي. فكانوا يعني بذاك الوقت يتلعبون على مود هذا الخوف، لان هو يعني كان والدي معلم ذاك الوقت، فكان يعني يخاف من انه ما متبع القوانين وهاي. فهو راتها يعني شلون راتها، فقال يعني راتها من الله يعني تجي هاي السالفه. فقعدوني يعني ذيك السنة ويومية مثل يصير مطر شيء أنا مهم أجي لهم فايضة لو أطلع حب الماء لو ما أدري شنو. فكانوا بذاك الوقت يعني جت لهم يعني فقالوا قعدي سنة على مود هذا، وهم بنفس الوقت إحنا نمشي بالنظام الروتين يعني روتين يعني المتبع ذاك الوقت إنه مثل بعمري أنا أدخل يعني صف الأول.
0: بس يعني شنو أكثر عقاب أثر بيش لليوم؟ يعني تتذكرينه مو شرط مرحلة الطفولة، مرحلة حتى ممكن المراهقة، يعني أكو فد عقاب، حرمان ممكن

0: مثلا نروح مكتبه او شيء يعني ورا الكليه ورا الدوام كان ذاك الوقت اي. فهم يخلوننا احنا رقيبين على نفسنا مو مثل هذا الوقت. يعني هذا الوقت لا اختلف يعني لا الرقابه تفيد كل شيء ما يفيد يعني مو مثل قبل ما كانت اكو هاي الوسائل يعني هسه هاي التواصل الموجوده.
1: هسه ممكن المجتمع تغير، المجتمع تطور، الافكار والعادات ممكن اسلوب الحياه تغيرت ما بين قبل وهسه. زين الفرق بين عقوبات قبل وما بين عقوبات الجيل الحالي، تعاقبين اولادك ولا لا؟
0: والله هسه الجيل الحالي ما تفيد ويا اي عقوبه، يعني كل العقوبات يعني
1: تبعتيها
0: اي فاشله يعني كل شيء سوينا يعني ماكو ما بي اي نتيجه. يعني لا مثلا التحذير لا التخويف ابد يعني هذا الجيل يعني ما ادري يعني يمكن كل هسه شاركني هذا الشيء يعني جيل متقدم عن عمره. يعني مو مثلنا احنا قبل يعني كنا نخاف عندنا خوف هسه ماكو خوف.
1: اكو فرق بين العقاب ما بين الولد والبنيه؟
0: طبيعي يعني البنية تكون تخافين عليها أكثر من الولد. يعني الولد شوي يعني هو من يكبر هو يتحكم بتصرفاته أكثر شيء، حتى لو مثلا يعني بس البنية لا أكثر تخافين عليها يعني خوف.
1: أكثر شيء زعجك بالأولاد بحيث أنت تعاقبين وتحاسبين وممكن توصل لمرحلة الضرب؟
0: لا يعني أنا ما وصلت لمرحلة الضرب، ما عندي هيجي يعني بحكم عملي أنا مدرسة وهيك يعني ما كنت صحيح بذاك الوقت كنا نضرب الطلاب يعني حتى أولادنا أي بذاك الوقت، بس هسه ما عندنا بعد يعني قابلية أنه نضرب. يعني مو بس لأن ممنوع، لا إحنا ما عندنا بعد هاي القابلية أنه نعاقب بالضرب. يعني قبل مثلا نضطر للضرب
1: بالمدرسة. اسلوب تربية يعني هسه بالمدرسة اسلوب تربية وتعليم، بس داخل البيت انت مجبرة انه من باب التربية ممكن توصل مرحلة الضرب.
0: قبل لا نوصل يعني مرحلة الضرب، بس هسه حاليا لا.
1: شنو كنت تضربين الاولاد؟
0: يعني على الدراسة اكثر شيء، على الدراسة يعني الدراسة مثلا الاهمال بالتحضير اليومي اكثر شيء. هاي بنتي تضحك هم يعني كانت مثلا يعني
1: سمعت العناد
0: عنيدة كلش عنيدة كانت يعني تعاند كل شيء يعني تمشي بيه يعني ما نعرف علي من تبكي يعني بصراحة قبل يعني من كانت صغيرة ما نعرف علي من تبكي يعني
1: نقول عليه الطفل اللي يبكي هواي شو نقول عليه؟
0: عنو اللي يبكي هواي يعني إلج
1: إلج وخاصة بدون سبب يعني صحيح. تعال على شنو أنت تبكي ما تعرفين على شنو؟
0: ما نعرف هي هاي نفس الشيء هم كانت عندي بنية يعني تبكي بدون سبب ما نعرف على شنو على مثلا المميه مالتها ما نعرف من كانت صغيرة ماكو ما تعرفين. وطبعا يا سبحان الله كبرت والله رزقها بطفلها مثله بالضبط. قلت هاي نفسك انت شنو كنت تسوين؟ الله انطاش نفسك نفس شو اسمه نفس يعني اللي شفناه وياها شافتها هي واكثر هم اكثر واكثر واكثر يعني اي والله يعني.
1: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: فاطمة.
0: أهلا بيك يا فاطمة. فاطمة أنت هادئة بطبيعتك والكاريزما مالتك وشخصيتك، ولا أنت بس هسه لين هنا طالعة بالمول؟
1: لا والله صراحة أنا من صغري يعني هادئة، ويعني حركتي جدا قليلة يعني كانت بزوري، لكن الهدوء هذا يعني خلى يعني استنتجت من عنده صراحة هدوء.

0: بالكلام قبل وتفكير يعني أكيد قبل الكلام، لذلك يعني يكون عندي ردود يعني شلون أقول لك مثل ما يعني مثل ما يقولون إنه متوازنة.
1: شتي تتعاقبين من شتي طفلة صغيرة، العقاب تدرين بأشكال والطرق وأساليب، زين الحرمان ممكن، الحبس، الضرب، شنو العقاب اللي يمكن لو هسه نرجع بذكريات قبل تذكرينا إلى حد الآن ممكن مأثر بيك؟
0: صراحة أنا يعني عقابي كان محدود كلش، يعني ما كانت أتعاقب دائما، قلت لك أنا كنت طفلة جدا هادئة يعني بحياتي من صغري يعني، لكن العقاب كان لا صراحة مو دائما ضرب، كان دائما يكون بالبداية نصيحة، إذا ما مشينا بالنصيحة مثل ما يقولون يلتجئون للضرب البسيط يعني مو الضرب القوي يعني كلش، فلا ورا يعني ورا ما أنه أحس أنه أكو شيء غلط يعني خلي أنه أنا أستحق هاي الضربة.
1: يعني ما تكررين الخطأ؟
0: لا لا لا، يعني الخطأ كلش كان محدود عندي وأني صغيرة، ومو دائمة كنت أوقع بي، لأن مثل ما قلت لك كنت إنسانة جدا هادئة، والهدوء مالتي كان أنه أني أسمع الكلام يعني، وأحب أسمع أنه أني ليش هذا خطأ حتى أنه لا أكرره. وللآن صراحة يعني هو الإنسان قد ما يكبر يحتاج للنصيحة، فأني للآن أحتاج أنه أني أنصح، وأمي يعني دائما كانت من أني وصغيرة للآن هي الوسيلة اللي أني أخذ من أدها النصيحة.
1: الله يحفظها ويخليها إليك يا رب. يعني ممكن الوالدة ما تعاقب بقدر ما تنصح.
0: أكيد يعني نصيحتها كانت أقوى من العقاب مالتها، لأنه كانت العقوبة ما تجي يعني من ناحية دائما الضرب الضرب الضرب، لا كانت عندنا أشياء إحنا نحبها تنسحب، بالضبط تنسحب من عندنا، لكن إذا كان يتكرر الخطأ مرة لخ لا هنا يعني قلت ليش تلتجئ للضرب لكن مو الضرب القوي. يعني
1: في بعض الأحيان ممكن تعتبرين هذا الأسلوب من الأهل، تقولين هذا نوع قاسي من العقاب، مرات إحنا من نحرم ليش وجدعوا عليهم مثلا وكذا، لو شيء طبيعي بوقتها.
0: صراحة هو أي طفل من كان صغير يعني إذا يتعرض لضربة حتى لو كانت خفيفة راح يحس إنه المقابلة ما يحبه إذا كان ضربه، فأني هيجي يعني أمانة كنت أحس، لكن مو دائما قلت لك يعني حتى الضربة اللي تضربني إياها كانت إلها سبب، تقول لي أنا ضربتش الكذا سبب حتى لا تعيدينه، أنا ورا الضربة أقعد أروح لها أفتهم من أدها إذا كان أكو خطأ يستحق هاي الضربة اللي أنا ضربتها وتفهمني إياها، فأني أفتهم الأسباب يعني اللي سببت إنه هاي الضربة إلي.
1: زين هسه أنتي حسب اللي فهمته انه انت مو يعني كطفله صغيره، ممكن انت لا واعيه جاي تفتهمين على شنو تنضربين وتدخلين بنقاش ويا الوالده.
0: بالضبط، انا صراحه من صغري انا عشت واعيه وكبرت واعيه واعتمدت على نفسي واني صغيره، لكن انا همات مو بحاجه يعني لشيء يعني من اعتمدت على نفسي، لكن انا انسانه احب الاعتماد على النفس من انا وصغيره، فكنت اساعد دائما امي، كنت الوسيط ويا امي بكل شيء يعني من صغري، لذلك يعني كنا قريبين جدا على بعض يعني بكل شيء. وللآن صراحة
1: حتى من تحسين بعقابة ما تقولين هاي أمي ضربتني أو حاسبتني أو حرمتني، بقدر ما أنه صديقتي ممكن أسلوب الصداقة.
0: بصغري لا كنت أحس أنه أمي ممكن عاقبتني بشي يعني ما يصير، يعني هو الضرب يعني كنت أحسه شيء يعني أكبر مني، لكن قلت لك أنا قلة ما كنت أنضرب، أكثر شيء كنت أسمعه هو النصيحة، وأني إنسانة أمشي بالنصيحة، لذلك يعني أنا أمي كانت أكثر الأوقات صديقتي وللآن، يعني كلش أحبها أمانة، يعني هي الشخص الوحيد اللي أنا حاليا متعمقة به وبقوة صداقتي بيها، وماكو شيء يعني ممكن يصير بحياتي إذا هي ما تكون على علم بي.
1: الله يخليه ويحفظها إليك يا رب. شوفي هذا الأسلوب أسلوب الصداقة واللي إلى حد الآن أنت واصلت له على قولتك ومتعمقة بعلاقتك ويا الوالدة، مو كوالدة ولازم أخاف وأتهرب من العقاب إذا سويت خطأ. الخطأ إذا صار أو إذا سويتيه عندك الجرأة رحين تقليلها بحكم أنه رح يكون أكو أسلوب تفاهم، ولا لا أتهرب لأن أخاف تكون ردة فعلها قاسية؟
0: لا صراحة هي ردة فعلها ما حتكون قاسية، لأنه إحنا عشنا على أنه هي تفهمني وأني أفهمها همات، لذلك أنا ما عندي شيء أخاف من عنده، دائما حتى لو أنا مريت بخطأ دائما أروح أنه أحاول أظهر لها حتى لو كان الخطأ كبير نوعا ما، أظهر لها صورة أنه تفهمه، أنه أنا تفهم شنو كنت أسوي وشنو كنت أحس، وهي أمانة تسمع وتسمع قبل ما تحكم، وأنس يعني أم إنسانة ما تحكم، يعني أنا أحبها لأنه هي ما تحكم علي، يمكن الشخص الوحيد اللي بحياتي ما يحكم
1: اللي تعرفت صح
0: بالضبط. فلهيك يعني لا تفهم وتفهم السالفة يعني عدل، مثل ما قلتي حضرتك إنه هي تعرفني وتعرف أني بتها وتعرف أطباعي وتعرف أني ليش سويت هذا الشيء وتفهم الأسباب همات من يمي، لذلك توجهني على الطريق الصح إنه أنا شون أطلع من هذه الغلطة، وليس إنه كثرة اللوم عليها. يعني
1: حبيبة قلبي الله يخلي لك الوالدة مبدئيا ويقوي هاي العلاقة الحلوة بيناتكم. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.
0: حياتي الله يعني.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير الممتع اللي أخذنا به زميلنا عمار. رجعنا وياكم نكمل برنامج مزاج الناس على الموجة 102.5 FM. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: أهلا ومرحبا لبي.
0: أم منو؟
1: أم سارة.
0: أم سارة، أهلا وسهلا بيك أم سارة. أم سارة شوي رح نرجع بأيام قبل، أيام كنتي طفلة ممكن مراهقة، شنو الخطأ اللي سويتي وتعاقبتي علي من الأهل؟ إنه هواي، اعطيني وحدة، اعطيني وحدة.
1: شنو؟ يعني نروح نلعب شغلات، يعني نسوي مالطين، إيه شلون الصنام، واي أمي ما تقبل، نتأخر لليل، أمي ما تقبل، يعني بهاي تضربنا، ونعود نكرر همشي وهم تضربنا.
0: إيش ضربتها؟ ما كنتوا تحسون بيها؟
1: أختي شوية الأكبر من عندني تأخذني. تاخذ يعني تقول لا خليها ما تقتلني، وهاي ابوي حامينا وما ادري شيء، اي تاخذني ويوميا نضرب نفس الشيء.
0: العقاب من الوالده مو من الوالد؟
1: اي الوالده وايد تضرب.
0: انتوا تقولون احنا نتعاقب ونتحاسب ونضرب ونرجع نعيد نفس الكره.
1: اي نفس الكره.
0: شو وقت بطلتوها؟ شنو اللي صار؟ شنو العقاب اللي اثر بيكم وقلتوا لا بعد لهنا كافي؟
1: والله اختي يعني بصراحه ما بطلت. يوميا تاخذ. اي يعني انا كنا جهال وقت شويه كبيره يعني تاخذ. اي وهي يعني نكت المي امي كلش قاسيه، اي كلش كلش يعني بشكل يعني. بس ابوي لا الله يرحمه ما يضربني ولا مره ضربني، بس امي تضرب يعني تربطنا على قبل هيك شلون العمود وظل تدق بينا تعاضنا.
0: يعني هسه هذا العقاب والضرب والربطة على العمود والعض وبعدكم ترحون تعيدوها؟
1: اي مو شوف احنا يعني كسرنا بس بنات اول بداية.
0: نعم.
1: امي شلون حقدت على البنات يعني ما صار عندها ولد.
0: نعم.
1: ايه احنا البنات الكبار يعني ايش ظلينا، ابوي رجال كبير. ايه ظلينا احنا نشتغل يعني عيشتنا صارت برقبتنا. يعني
0: تتوقعين هسه اسلوب الوالده من باب تحسينه انه هو الشيء طبيعي لان ام وتخاف على بناتها لان ترجعون وقت متاخر، ولا لا تحسين شيء مبالغ به مو طبيعي، نوع من انواع القساوه لان انت مثل ما ذكرتي السبب؟
1: هي قاسيه وطماعه امور يعني الله يحفظها. يعني ما تفكر بينا، تخاف علينا، تخاف من عندنا، لا يعني تقول لازم تشتغله، لازم تجيبه، لازم تسوون هيك، لازم هيك. قلت لك يعني اي يعني حقدت على البنات. اي
0: يعني ما تعتبري هذا نوع من انواع التربيه الصحيحه؟ ممكن لان هي جاي تربي وهي جاي تعلم، هي كأم تشوف بناتها يطلعون ويرجعون بالليل؟ ما تشوفين نوع من انواع لا التربيه؟
1: لا لا يعني
0: هي الوالده موجوده الله يحفظها. يعني هسه تحسين قساوتها من ترحون انتوا هسه كبار وكل وحده تزوجت وكونت عائله، من ترحوا لها وتزوروها تشوفين تفرق عن ايام قبل؟
1: لا هسه يعني تغيرت.
0: تغيرت
1: اي بس يعني هسه يعني مو مثل يعني قبل شويه كانت قاسيه، هسه بعد ما سيطر علينا كبرنا وصرنا يعني رجوله وهاي، بعد ما تقدر تضربنا وهاي. اي وهي بعد كبرت يعني.
0: زين شلون اثرت هاي عقوبات الوالده على شخصيتك انت بالوقت الحالي؟ هسه انت من جاي تسولفين احس انه اكو نوع انت متاثره يعني بالموضوع.
1: اثرتنا وايد الصراحه.
0: اي والله شلون اثر هذا الموضوع على شخصيتك هسه انت من كبرتي؟
1: والله اذتني كل شيء بديها تاذيت يعني بكل شيء، مو بس انا.
0: تحسين اكو وجع بداخلك؟
1: اي والله يعني بكل شيء اذت،
0: رغم انه هسه هي تغيرت.
1: اي رغم هسه هي تغيرت
0: يعني ما ننسى هذا الموضوع لان هي تغيرت ومرة كبرت واحنا كوننا عائله وصار عندنا بنات.
1: والله يعني هو مأثر الشيء يعني من شو اسمه، قلت لك احنا صارت العيشه يعني برقابنا احنا وما خلينا احتاج شيء يعني لا هي ولا والدي، بس والدي لا طيب يعني والدي ابد. اي كنا نطلب منه اشياء يعني يجيبني، هي ما تقبل تجيب لهم الملاي، بس تصرف فلوس عليهم.
0: أكثر عقاب أثر بيك يعني هسه لو صفنين بينك وبين نفسك أو ترحين زيارة إلها، ممكن هذا العقاب تقولين يعني حيل مأثر بي يعني أيام قبيل واسترجاع الطفولة والمراهقة، تقولين أكو وجع وغصة بقلبي. شنو أكثر عقاب ترك أثر مزعج بدأ؟
1: والله شوف ما شفت محلة من أول.
0: المحنة جاي تزرعيها يعني أنت بحكم عشتي هذا الوضع. هسه بنوتك الله يحفظها شابة
1: دللتها دلال، هسه تريد تتزوج هي، ما خليش شي بنفس. أقول خاوة أنا تقلي بعدين حرمتيني مش لأن أنا انحرمت من أشياء هواي، يعني حرمت من لبس، حرمت من طلعة، حرمت من ألعاب. قبل ماكو يعني ألعاب وهاي، حرمت يعني من شغلات هواي.
0: قبل من شتي تتعاقبين والعقاب قاسي، تعاقبين بناتش وأولادش بنفس الطريقة؟
1: لا أبد ما عقب، حتى لو سوى غلط سوي غلط بس ما أضربها.
0: أسلوب التفاهم أين؟
1: يعني أي أفهمها أقول لها ماما هذا غلط، هذا الشيء مو زين، لا تسويني. أي
0: حبيبة قلبي الله يحفظك ويخلي لك البنات والأولاد يا عمري. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.
1: مع السلامة الله.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أنا وسهلا، حياك.
0: أبو منو؟
1: أبو حسين. إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بك أبو حسين. أبو حسين، شوي رح نرجع لأيام الطفولة ونشوف ذكرياتك، إذا إلى حد الآن أكو في الذكرى أو موقف معين مؤثر بيك بطريقة سلبية ومتابعين وياك الأهل أسلوب العقاب، شنو الشيء اللي كنت تتعاقب عليه بأيام الطفولة؟
1: طبعا كنا نتعاقب على مود السباحة بالنهر، طبعا النهر قريب علينا بما أن احنا من شط العرب، قضاء شط العرب، فكنا نسبح بالشط يعني، والعقاب كان يعني مو درجة سلبية عالية، وإنما خوفا علينا من الأهل، لذلك يعني سونا بالشيء.
0: العقاب هو يعني أكو أشكال وأنواع وطرق وأساليب، شنو الأسلوب العقاب اللي كنت تتعاقب؟
1: والله راجدي من الوالد رحمة الله عليه. إيه هاي سهلة، فما ماكو يعني هذا تشوي ما تشوي، لا مو تعنيف ذاك التعنيف، وإنما تأديب يعني، الحمد لله وشكر لله.
0: شنو تعتبر هذا أسلوب أو طريقة العقوبة، تربية ولا قسوة في بعض الأحيان؟
1: والله غالبا تربية أكثر ما أنه قسوة، حتى من العمام، عمامي هم كانوا قريبين من يمنا كذلك نفس الطريقة، مو يعني انتقام أو شيء، لا بالعكس. بس
0: هذا الأسلوب علمك الصح من الخطأ ولا لا ممكن خلت عندك ردة فعل وخوفه؟
1: والله خوفه صحيح، يعني واقع خوفه، يعني رعب مو بس خوفه، يعني راجد أبوي الله يرحمه في الطبيعة وضابط هم كان بوقتها، فلذلك يعني ظلت هاي أكو خوفه يعني صراحة.
0: سويت في يوم من الأيام فد حركة معينة وخليت غيرك يلم، يعني تهربت، شردت، شو مرتها براس أحد؟
1: ردت أسويها بس ما قدرت،
0: ما
1: سويت شغلة كبيرة يعني. يعني أختي كانت قاعدة واستفزتني يعني بطريقة، كانت عندي سكين بيدي، شو مرت عليها سكين وطقت بال يعني بالكومدي كان بظهرها وسوى هيك، يعني كان قدرتها هي حاولت تشرد بيبيتي رحمة الله عليها، قلت يعني ما أسوي شيء مشيناها، بس تعالي هي واضحة بس طفل، لذلك الطفل يحاول يخفي هذا الشيء وهاي، فما صارت يعني. ما
0: قد عمرك وانت سويت هاي الحركة؟
1: أنا ثالث ابتدائي يعني 9 سنوات أو 10، بس هاي إلى 10 سنوات ليش أتذكر يعني، فمو بالضبط أتذكر الوقت، بس هاي الفترة.
0: أكثر جملة كنت تسمعها قبل العقاب، يعني قبل الراجدي؟
1: والله ما أتذكر، بس الراجدي
0: يعني أكيد هو وين كنت، مو لو يعرفون أنت أساسا وين كنت.
1: أي لا، عمي أذكر عمي رحمة الله عليها ما كذني من ذاني، قال لي وين كنت، أنا كذبت طبعا لأن خفت هم كنت بالشط، أنا شط عشب، فأنا دربية هو شايفني يعني كنت هناك، جابني راجدي طقني راجدي، فهذا يعني هذا أكثر.
0: العمام قبل، العم والجار، مو بس الأب يعني، كان لهم دور مهم بالتربية. بالوقت الحالي العم له دور، يقدر يتدخل بتربية أولاد أخوه مثلا؟ الجار يقدر هسه يتدخل بتربية ابن الجيران؟
1: والله في الوقت الحاضر اختلفت يعني، اختلفت طريقة الحياة واختلفت هواي أمور من ضمنها التربية. الجار ما يقدر يحاسب يعني ابن جاره الصغير، والمعلم ما يقدر يعاقب الطفل ويحاسبه بالطالب أو الطفل يعني بالشارع. احنا كنا صغار يعني، احنا في التسعينات والثمانينات إذا شفنا المعلم كنا نطب للبيت يعني، إذا شافنا بشارع نخاف يوم ثاني عاتبنا بالمدرسة ويعاقبنا. حتى الجار الاحترام الرجل الكبير إذا كان يتعدى نشيل الطوبة، احنا كنا نلعب طوبة بشارع نشيلها، يتعدى ويروح يلا هنا ونكمل. هسه ماكو احترام، والأب يعلم طفله عدم احترام الكبير، يعني يعتبرونها شجاعة مع الأسف الشديد، يعني يعلم طفله على القباحة وكذا، فلذلك اختلف الوضع.
0: بما انه انت عندك حسوني الله يحفظه ويخليه لك يا رب، بس حسوني عندك؟
1: لا، حسوني وآية ويوسف الحمد لله.
0: شنو الفرق بين عقاب حسين وآية؟
1: فرق شاسع.
0: يعني كون ان هو ولد وهي بنية؟
1: يعني ممكن اضرب حسوني، بس ما ممكن، مستحيل اضرب آية يعني.
0: ليش مثلا؟
1: طفلة تختلف يعني، الأنثى يعني حتى لو طفلة تختلف مشاعرها وما تنسى، ويعني مهما تكون هي حنونة عليك كذا، بس تختلف طفلة ما تنضرب.
0: شلون تعاقبها؟
1: احرمها مثلا، اقول كذا ما اقدر احرمها طبعا، بس اقولها ما اشتري ليش، ما اخذيش، ما طلعيش يعني. هاي
0: خطا تعيده بعد ولا لا؟
1: والله تعيده تعيده.
0: هاي مدللة آية؟ لا مدللة. زين ابو حسين اذا سوى الخطا رح تستخدم وياه نفس الطريقة والاسلوب لو لا يتغير بحكم التربية؟ هسه احنا
1: إذا عاقبته بشيء وعاده من جديد لازم أغير طريقة العقوبة يعني، أو ما عاقبه، أشوفه طريقة معينة يعني يردع بيها يعني يكون. لأن أنا خايف علي أخوانا شنو هذا ينتقم من عنده مثلا.
0: إيه.
1: طبعا ربي.
0: سؤال أخير أبو حسين لحضرتك، شنو الشيء المستحيل تسويه بأطفالك حتى لو أهلك مسوي بيك وباقي ذهنك وذاكرتك؟ يعني تقول يمكن أهلي سووه بس أنا مستحيل أسوي، حتى ولو إنه هو نوع من أنواع التربية.
1: والله مستحيل تشوي، يعني هذا تشوي يعني ظاهرة كلش مو حلوة. قبل أهلي يشونه يعني شفت حديدة حامية أو شيء، جوز حضرتك يعني مطلعة هذا الشيء أو سامعة بي، يشون الطفل يعني تشوي حديدة حامية هاي كارثة، يعني يظل الأثر بالجلد وشوفه يعني طول عمره يباوعها هاي نفسه، فهذا مستحيل.
0: يريد ينسى ما ينسى،
1: ما ينسى هي ذكرى يباوعها تشوي يعني، فلذلك مستحيل أسوي هذا الشيء يعني.
0: شكرا لك أبو حسين ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو محمد.
0: اهلا وسهلا بك ابو محمد. ابو محمد، شنو الشغلات اللي كنت تسويها من كنت طفل صغير وتتعاقب عليها؟
1: والله هواية شغلات سويت. واحدة من عندنا اتذكر اللي هي باقية بالي، انه فد مرة اهلي كان عندهم فد قطعة مال شيب فاكلتها مباشرة تقيأت. اتذكر بوقتها اكلت طن كتل. طن كتل انكتلت من امي، انكتلت من والدي.
0: هاي ايش قد عمرك؟
1: يعني يمكن 4 سنوات 5 سنوات.
0: تفتهم ما كانت تفتهم بهذا العمر، يعني ما كان اكو اسلوب انه النصيحه والفهم وهذا لا وهذا صح وهذا خطا قبل الضرب.
1: لا، هم قالوا لي بالبدايه، قالوا لي مو زين عليك وما يصير لك هذا الشيء، بس انا بعد فضولي اقوى من ارادتي او من اراده اهلي فاكلت وتقيأت مباشره.
0: زين، اكو موقف مريت فيه حسيت انه انت بسعيتهم ظلمت؟
1: شلون يعني؟ ما فهم. وانا صغير لو انا هسه يعني خلال هاي سنوات عمري؟
0: لا لا، انت وطفل، انت ومراهق، يعني بعض الاحيان نمر بمواقف احنا ما نذنب بيها، يكون سوء فهم من قبل الاهل، نتحاسب ونتعاقب وننظلم.
1: لا مو مواقف، بس الاهل مرات مثلا انا عندي اريد اروح العب طوبه بس ما يخلوني. ليش؟ لا، ابقى ادرس، ابقى سوي شغل يفيدك، الطوبه ما تفيدك، الرفاق السوء ما يفيدونك.
0: كانت هاي تعتبرها عقاب قاسي ولا تعتبره نوع من انواع التربيه؟
1: انا بوقتها وانا صغير اكيد كنت اعتبرها عقاب قاسي وظلم من قبل اهلي، بس هسه من كبرت وشفت ابني شنو اللي اريده وشنو اللي ما اريده، لا هسه حسيت انه هم كانوا يريدون الشيء الصحيح.
0: راح تتبع بنفس الطريقه والاسلوب؟
1: على الاغلب لا، على الاغلب لا، يعني ما اقدر اقول لك اوفر كل اللي اقدر عليه لابني، لا بس ما احرمه من كل شيء مثلا.
0: بحكم لعب الطوبة كرة القدم، يعني احنا نعتبرها انه هي هاي هواية.
1: هواية اي، بس كنت انا فترة دراسية اروح العب طوبة. اي فترة الدراسة. اي
0: سويت في يوم ما حركة ويعني خليت غيرك ينلام عليها؟ يعني تهربت شردت منها وشمرتها براس واحد؟
1: اي فد مرة ضحكت بالصف بالمدرسة.
0: ما شاء الله ذكرياتك ذاكرتك قوية.
1: اي قومني الأستاذ قال قوم اقرأ الدرس، فقمت ضحكت. أنا مقابلي يعني تقريبا 3-4 طلاب وياي أصدقائي، فضحكت. قال لي الأستاذ ليش ضحكت؟ قلت له الأستاذ لا هيك يعني أنا الواحد ضحكت. قال لا، أكو واحد من الولد هو اللي ضحكك. فعلست صاحبي قلت له الأستاذ هذا الطالب وخطية، قام قتله ضربه كلش أذاه. أي والله هذه الذكريات بعد ببالي يعني كلش ما أنساها.
0: زين أبو محمد، مو أبو محمد هسه انت عندك محمد الله يحفظه ويخليه لك، راح تستخدم بنفس الطريقه والاسلوب لو تغير بالطريقه والاسلوب؟
1: اكيد.
0: يعني مثلا الضرب على قولتك لا الطن لا. ضرب أكيد. تقللها من الطن؟ ها
1: لا اكيد. لا ما اضرب، الضرب مو شيء صحيح للطفل ابد، ما يعلمه، بالعكس يخليه يستمر على الخطا لربما يسوي الاكبر من عنده.
0: شنو الطريقه والاسلوب اللي تتبعها ويا اطفالك من خلال التربية؟ يعني تعتبره هو نوع من أنواع التربية، بس العقاب شنو؟
1: بس أكيد بالبداية أحاول أنبه أنه أقول له هذا الشيء مو صحيح.
0: نعم.
1: ثاني شيء إذا سوى هذا الشيء يعني رغم عني أزعل عليه، بس شنو أزعل عليه؟ وقت محدود وأنه براضي، ما أخلي ابني بانعزال عن المجتمع، يعني ما أشدد عليه بالطلعة من البيت، هي هاي أكثر شيء. لأن أنا كنت أهلي ما يخلوني أطلع صراحة، دائما ابقى ادرس. لهذا السبب انا مستحيل اخليه بالبيت.
0: حسيت انه هذا الانعزال يعني مؤذي بالوقت الحالي، يعني المفروض يكون
1: ابدا بالوقت الحالي؟ لا، فادني، كلش فادني والحمد لله والشكر، وصلت مراحل انا بالدراسه، يعني هذا الانعزال فادني، كلش فادني، ما اضيع دروسي، احاول اكمل موادي على وقت قبل الامتحان حتى ما انجبر ليله الامتحان اتعب واسهر، يعني هاي الاشياء.
0: ما تشجع الاطفال انه لازم تدرس وتنعزل عن العالم؟
1: لا طبعا لا، يعني دراسه 50-50، دراسه واحد يرفع عن نفسه شويه،
0: بس مو نفس انه قيده وحريتك بذاك الوقت.
1: بالضبط بالضبط صحيح. اكيد لا، ما اعزله 100% عن المجتمع ولازم يدرس على طول او 24 ساعه باليوم، لا قدر الامكان انه يقدر يكمل دروسه ويطلع يلعب ويا جماعته ويطلع يلعب برا.
0: شكرا لك يا عيني ولوقتك، والله يحفظ لك حمودي يا عيني، مع السلامه.

أكيد ما بين ذكريات اللي يمكن تضحك والحسب اللي سمعناها والذكريات اللي توجع. نكتشف إنه الطفولة هي مو بس مرحلة عشناها وعدت، هي أساس ممكن تكون تبني شخصيتك. العقاب ممكن يعلم وممكن يجرح، والفرق بين الاثنين هي طريقة التعامل والفهم من قبل الأهل. اليوم يمكن نختلف على أساليب التربية، بس نتفق على إنه الطفل يحتاج توجيه قبل ما يحتاج العقاب الشديد والقسوة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها. تايم سكوير اف ام، بصرية الهوى، بصرية الهوى.

فات الصبر ما ضل صبر يا اهل الهوى شر قوم غربين رحنا ويا الهوى وديع ولحظات الصبر ما ضل صبر يا اهل الهوى شر قوم غربين رحنا ويا الهوى وديع ولحظات الصبر.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران، يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معا. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئا يهدد استمرارية رزقه.
2: بالنسبة للكهرباء صح اكو قطوعات بس نوعا ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صارت شهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما اقدر اشتغل، تنقطع مثلا ساعتين باليوم او ساعة باليوم واحنا موجودين، ما اقدر اشتغل، لازم عندي خطان. مثلا هذا القطعة تشتغل على الامبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الامبيرية، فلازم اشتغل، بدون كهرباء ما اقدر. إنارة زي من تنقطع شلون، هي كلفة إضافية، بس احنا نرجع ونقول لك كهرباء أفضل من الأول بهوات، أفضل من الأول بهوات كلفة، لأن أنت شهريا عندك مصاريف شهرية، عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات. وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعة مثل ما نقول. يعني أنت الفواتير تصرفها منين تطلعها غير من العمل؟ الأمبيرية تطية غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
1: فنياً يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لربد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
3: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لرفد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة ومعاملنا والمتوفرة لديها، حتى أكون دقيق بكلامي، الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حالياً وفق الجدول الزمني له.
1: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
4: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود 1,000,000 برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من 3,000,000 برميل يوميا. انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
5: إحنا الغاز اللي موجود هو الغاز، شركة غاز البصرة مثلا أو حتى غاز الشمال، هي تعالج الغاز المصاحب للنفط، فعندما انخفض انتاج النفط انخفض الغاز المصاحب. انتاج الغاز المصاحب المستثمر كان 1,700، اليوم نتكلم عن 700.
1: يبقى الغاز العراقي المحروق في الأفق قصة ثروة ضائعة تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة، ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدراً يلاحق العراقيين.
6: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
7: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
8: بينما تضطرب أمواج السياسة في المنطقة تشتعل أسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز. البوابة الأهم لتجارة النفط والغذاء. التقارير الاقتصادية تشير إلى قفزة حادة في رسوم المخاطر الأمنية، ما ينذر بموجة غلاء قادمة قد تضرب الموانئ وتستقر في جيوب المستهلكين. هذا القلق الملاحي لا يتوقف عند رصيف الموانئ، بل يمتد ليصل إلى الأسواق المحلية. أبو علي سائق سيارة حمل يراقب من خلف مقوده كيف ترتفع أسعار البضائع قبل وصولها، وكيف بات الركود يخيم على حركة البيع والشراء.
9: طبعا من بداية الحرب لحد الآن أسعار شوية صار غالية، والسوق ارتفع، والمحلات هم يعني نفس الشيء، وقف سوقهم مو هالقد، واحنا هم نفس الشيء هم وقف سوقنا. يعني احنا حالنا على المحلات، اذا يشتغلوا المحلات احنا نشتغل، ما يشتغلوا المحلات احنا ما نشتغل. فمن انتهت الحرب شويه ها شويه ردت الحركه، بس حركه مو ذيك الحركه القبل يعني. لا بالنسبه للمواد الغذائيه شويه انسب، يعني مثل الطماطم شويه ها رخصت، كانت 2.5 و3 هسه لا رخصت شويه، يعني ها شويه احسن من قبل. اول ايام ما كنا نشتري الطماطم، يعني وقفنا عن الطماطم ما ناخذها. كل المواد الكهربائيه مواد غذائيه كلها صعدت، يعني ما توقفت عن الشغله، لان الدولار شويه صعد والاسعار صعدت، والضريبه نفس الشيء، الضريبه مو صعدت عليهم، فوقف السوق نهائيا، يعني ما تحرك نهائيا السوق.
8: واذا كان السائق يشهد على توقف الحركه، فان التاجر يواجه جبهتين، جبهه الحرب وتكاليفها، وجبهة الرسوم الجمركية التي أثقلت كواهل المستوردين. كرر الخزعلي تاجر أجهزة كهربائية يوضح كيف أدت هذه التحديات مجتمعة إلى رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%.
10: طبعا كل البضاعة هي ارتفعت بسبب الجمرك وسبب الحرب، أكثر شيء سبب الجمرك، صعود الجمرك أثرت على البضاعة كل شوي، أكو ماركات كل شوي صعدت، ما بقى شيء على حاله، كل المواصل صعدت، صار الفرق تقريبا صعود 30%، يعني بالمية صار 130 وال200 صار 260، صار صعود كل شوي. مثلا سبلت كنا نعم نقدر، يعني الماركة زينة معروفة نقدر نبيعها ب 580 600، هسه 725 750. هي استيراد من الصين، كل المال من الصين، ما عندنا استيراد غير الصين احنا، والعملة هي الدولار او الربمبي الصيني. احنا سوقنا كله دولار، يعني البضاعة هي كلها بالدولار، البضاعة كلها بالدولار، بس احنا جاي نشتغل على الشير الرسمي على 135، يعني مو على الدولار الكامل. احنا الدولار ثابت عندنا على 135، قلت لك على المنصه ثابت على 135، ها صار لنا من ثبتوه يمكن صار سنتين على 135، بس الجمرك هو اللي صعد البضاعه، والحرب كذلك كمان سداد مضي قرمز وهي الامور صعدت البضاعه.
8: لكن ما هي كواليس هذه الزياده في عالم البحار؟ ياسين عبد الحسين مدير قسم التامين في شركه النقل البحري العراقي يكشف أن شركات التأمين العالمية رفعت رسومها إلى 5%، محولة مناطق الحرب إلى تجارة رابحة، فيما تبقى السفن العراقية في صراع مع الوقت لتأمين استمرار العمل.
11: بالنسبة لبوليصة التأمين، كل بوليصة التأمين بها فقرة اللي هو يسموها الوير زون، اللي هي مناطق الحرب، يعني أي مكان هي تصير بها. لكن من صارت عندنا حرب رفع التأمين إلى حد 5% من قيمة التأمين، لذلك هي تعتبر تجارة رابحة إلى شركات التأمين. فالحمد لله والشكر، إحنا بالنسبة لنا يعني بواخرنا داركت هذا الموضوع، يعني بالنسبة للقسم التأمين داركنا هذا الموضوع، واستطعنا أنه نأمن بالسرعة القصوى على مود أن خاطر بواخرنا تبدي، يعني ما توقف عن العمل، والحمد لله والشكر بواخرنا لحد الآن مستمرة بالعمل وجاي تعمل، خصوصا مناطق الخليج عندنا باخرتين اللي هي باخره بصره وباخره بغداد، ما توقفنا عن العمل من بدايه الحرب الى هذا يوم ان شاء الله.
8: الامر لا يقتصر على السفن الحكوميه فحسب، فالمخاطر تشمل الجميع دون استثناء، خاصه القطاع الخاص الذي يواجه تكاليف باهظه قد تمنعه من الابحار. نعود لمدير التامين ليوضح حجم المخاطر التي تهدد كل ما يمر عبر خليج عدن ومضيق هرمز.
11: أكو هاي بواخر ما تعبر، خصوصاً التابعة لشركات الأهلية، يعني أغلبها ما تعبر، لأنه تكاليف يعني، ويخافون خطر، لأن يعني سمعنا بواخر انضرب وهذا سمعنا بواخر احترق، فيخافون. بس الداخل الخليج لا عامله، يعني مثلاً سعك خطوط مثلاً دول الخليج مثل دبي مثلا قطر عاملات يعني جاي يشتغل حتى وان متوقفه بالميناء حتى وان راسيه حتى وان منطقه الانكر لا كل التامين لانه التامين يقول لك انا رفعت الغطاء اذا تنضرب يا واقفه بالميناء او واقفه بالانكر انا ما اعوضك لازم تسوي وثيقه جديده كلها كل اي شيء عامل بالمياه نفط تجاره حبوب بالك كل البواخر تخضع للتامين خصوصا حاليا في هاي منطقه خليج عدن وضيق هرمز وخليج العرب.
8: تنتهي أزمة التأمين لتبدأ أزمة المواطن، فخلف كل بوليصة تأمين مرتفعة هناك فاتورة يدفعها الفقراء في الأسواق الشعبية، هي حلقة مفرغة تبدأ من اضطراب الأمواج وتنهي أحلام الاستقرار المعيشي. ليبقى السؤال المعلق، متى تهدأ رياح الحرب ليعود الشراع العراقي إلى مرافق الأمان بعيداً عن أرقام التأمين الفلكية؟
12: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
13: راديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
14: في وقت يترقب فيه العراقيون استقرار أسواقهم، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن تراجع حاد في الرصيد النقدي للدولار. هذا الرصيد انخفض من 1,180,000,000 دولار إلى 693 مليون في غضون 3 أشهر فقط. هذا النزيف الذي كلف العراق نحو 487 مليون دولار جاء نتيجة تعثر وصول شحنات الدولار النقدية من الولايات المتحدة، ما وضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة لتأمين احتياجات السوق والمسافرين من رصيده الخاص. هذه الأرقام الجافة في سجلات المصارف تترجم في الشارع إلى صرخات يومية يطلقها الكادحون. أبو إيهاب بائع شاي يواجه كل صباح بؤس الغلاء وتآكل قيمة ما يجنيه، يروي لنا كيف أصبح الاستكان البسيط مثقلا بأوجاع ارتفاع أسعار السكر والغاز، وكيف باتت لقمة العيش اليومية معركة خاسرة.
15: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 2500، كل شغلة الغاز ب10,000 وب15,000، ماكو شيء ما غلطنا، وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. إحنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل، وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا بالفندق هذا، ومريوج مني يومي أنطلي الفندق. ومريض وكل مصدر عيشة ما عندي وكل شي غالي، شلون بيه وين اروح شلون اعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك الطماطم البوتيتل كل شيء ارخص الاشياء نشتريها هي كلها غلط علينا وصارت صعبة علينا، الدواء غلط علينا، هذا دواي انا بجيبي تشتري ب 500 هسه صار ب 1000 وربع، شلون منين اجيبه؟ وهم ملتهين بس بالسرقات والبوق ملتهين وباحزابهم واحد يطل الثاني وهي افشل حكومة.
14: خليل إبراهيم مستورد للأجهزة الكهربائية يقف أيضاً حائراً أمام تقلبات الورقة الخضراء التي جعلت من استيراد السلع مغامرة يومية، فبمجرد انتشار خبر نقص العملة تقفز الأسعار فوراً، ليبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية المرهقة.
16: ارتفعت الأسعار مرة ثانية كتعويض للانقطاع الدولار، بس يعني من البارحة لليوم ارتفع الجهاز من 2000 3000 الى 5000 كسعر، هي مجرد يعني انه هذا الخبر ايش حال لو طبق على ارض الواقع وصارتك شحب الدولار راح يصير لك تاثير مباشر، والمضرر الاساسي هو الزبون كاستيراد بالدولار، هو التاجر جاي يتعامل وياك تعامل انه هو بالعراقي بس من يجي ياخذ على مبدا دولار، يعني هو يصرف على دولار وياخذ، واغلب التجار هسه ياخذون على صرف السوق، اكو بعض الشركات الرسميه اللي جاي تاخذ على التصريف البنكي اللي هو 135، اما اكو تجار ثانيين لا جاي ياخذ على 155 او 150، فهذا هم راح يرجع ياثر عليك انه راح تزداد القيمه، يجوز توصل ل 200 يجوز توصل ل 185، وهذا مرجعها انه ترجع ترتفع السلعه مره ثانيه، السلعه من 500 راح تصير 750 او 650، نفس الوقت راح تكون اكو شحه لان طلب ماكو، اكو عرض طلب ماكو، فبنفس الوقت راح تاذينا بشكل مباشر. يعني
14: امام هذا التخبط بين رصيف الفقراء ومخازن التجار يبرز السؤال عن الأسباب والنتائج. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يحلل المشهد من زاوية القدرة على الصمود، متسائلا عن المدى الذي يمكن للبنك المركزي فيه الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين إذا ما استمر انقطاع الشحنات النقدية، محذرا من اتساع الفجوة التي ستؤدي حتما لغلاء المعيشة
4: بسبب الوضع الحالي وبسبب تراجع عدد المسافرين بفعل غلق الأجواء العراقية وبفعل أيضا تراجع التجارة الخارجية والتعامل التجاري للعراق مع العالم الخارجي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، أصبح الطلب على الدولار في السوق الموازي ليس كبيرا، لو كان الطلب كبير ممكن أن نجد أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تكون كبير، لكن هذا العامل هو الذي هدأ من روعة السعر الدولار الموازي، بحيث أنه رغم كل الأخبار وجدنا أنه الدولار في السوق الموازي ارتفع 0.5%، بالتالي الورقة اللي كانت تباع 100 دولار كانت تباع 155 ألف دينار أصبحت 156، المعنى الارتفاع بطيء، لكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي العراقي أن يوفر دولار للمسافرين فيما ما استمر القطع لمدة طويلة، قطع البنك الفيدرالي الأمريكي في توريد الشحنات الدولارية إلى العراق، لأنه قد يصل إلى نقطة التي لا يستطيع بها توفير دولار للمسافر، عند ذلك سوف تتسع الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار الموازي، وهذا له تأثير كبير على المواطن العراقي لأنه سوف يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
14: لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإجراءات الفنية، بل تمتد لتخلق توقعات سلبية تعصف بالاستقرار. الدكتور أحمد صدام خبير اقتصاديات الخليج يرى أن استمرار هذا التوقف في تدفق الدولار النقدي قد يجبر البنك المركزي على تقليص الحصص، مما سيخلق أزمة ثقة ترفع الأسعار وتزيد من معاناة الشعراء.
17: تأثيرات شحنة الدولار أو عدم إرسال شحنة الدولار المرسلة إلى العراق ممكن أن تنعكس على الواقع العراقي إذا توقف البنك المركزي أو قلل من منح الدولار النقدي للسوق العراقي للمسافرين الذين يحتاجون الدولار لغرض العلاج، للمستحقين بشكل عام. عدا ذلك لا أعتقد هناك أزمة حقيقية بحكم أن الحوالات تسير أو الاعتمادات المستندية تسير على ما يرام، هناك دولار يمنح للمسافرين حتى الآن، ولكن هذا التأثير أيضا هناك إعلان أنه هذا لا يعد وإنما لأسباب فنية وليس عقوبة أو منع، وإنما لأسباب فنية وهي حالة مؤقتة. هذه ممكن أن تكون مطمئنة للواقع الاقتصادي العراقي، وبالتالي يبقى التأثير إذا افترضنا استمر هذا التأجيل أو عدم إرسال هذه الشحنة فترات أطول مع حاجة الاقتصاد إلى دولار نقدي، هذا ممكن أن يجبر البنك المركزي إلى تقليل الحصص. إذا ما انخفضت الحصص وافترضنا ذلك جدلا، هذا أكيد سوف يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار، بحكم أن هذا القرار ممكن أن يخلق توقعات سلبية على أرض الواقع. أما الآن فالأمور تسير على ما يرام.
14: وبين لغة الأرقام وتحليلات الخبراء، تظل الحقيقة المرة تسكن في عيون المتعبين. نعود لأبو إيهاب مجددا، ليس بصفته بائعا فحسب، بل كصوت لملايين العراقيين الذين يشعرون بالخذلان من مؤسسات دولتهم ويواجهون المرض والفقر بصدور عارية.
15: الطبقة الفقيرة انعدمت فرج مرة نهائيا، يعني حاربوا الشعب محاربة ما صايرة، كلهم ضد الشعب. اعطيني مؤسسة بالعراق تشتغل مصالح المواطن، اعطيني مؤسسة واحدة، اعطيني دائرة واحدة، نجيب نقول من المرور المركز الشرطة للوزارات، اعطيني واحد يشتغل مصالح الشعب، كلها ضد الشعب، كلها ضد المواطن، ماكو.

بك في الأنام قوارع. من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع. هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع. فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت، لا حزن يجدي أو قتال يردع. ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع. عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع. هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع. صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع. واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع. فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترج عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: هنا إذاعة التايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.
1: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. الآية الكريمة تضمنت نعتا للقرآن الكريم سيكون في هذه الليلة المباركة موضع بحثنا، ولكن قبل البحث لابد من مقدمة. هذه الحروف اللي موجودة المقطعة في أوائل السور كلها اجت في معرض القشم، يعني مثلا حاميم، ألف لام ميم، صاد مثلا، قاف، سواء الحروف اللي اجت بشكل فردي او الحروف اللي اجت اكثر من حرف واحد، يعني مثل حاميم عين سين قاف. ترى اذا ما صعدوا لنا واحد لفوق اليوم ما افهم اقرا ابدا. ها صعدونا فوق هاي الباب اللي يضربون بها، والنساء ذني نزلونا اللي جوا، وإلا تبقى المشكلة قائمة. يعني في الحروف المقطعة في أوائل السور سبق في أكثر من مرة أنا تناولت معانيها اللي نص التفسير عليها، لكن هنا أشياء لابد من لفت النظر إليها. أولا، احنا نعرف العبادات عندنا ثلاث اقسام. عندنا قسم من اقسام العبادات، العبادات اللسانية، وقسم من اقسام العبادات، العبادات الجارحية، وقسم من اقسام العبادات، العبادات القلبية. العبادات القلبية صنفين. اكو عندنا عبادة في واقع الامر تفهم، يعني عبادة قلبية تفهم، وعندنا عبادة قلبية تعبدنا الله بها من دون أن نفهمها. مثل شوية زين، مثل إيش؟ يعني هي العبادات القلبية شنو؟ العقائد. يعني مثلا أنا أعتقد بإمكان الحشر والنشر، هاي عقيدتي بإمكان الحشر، وعقيدتي بإمكان أن يبعث الإنسان بعد الموت. في واقع الامر هاي عقيدة انا ما اجيت لها عمياوي، لا لا ابدا، هاي العقيدة انا اجيت لها عن وعي، اجيت لها عن فهم. كيف؟ يعني انا اعرف ان اللي يقدر على الابتداء يقدر على الاعادة، اعرف اللي قدر اول الامر يخلق من التراب يقدر مرة ثانية يعيد من التراب. فالمسألة اجيت لها بقياس منطقي صحيح. زين، اكو اشياء من هالقبيل، مثلا الله عز وجل امرني ان اعتقد بها، هي من صلب العقيدة القلبية. من صلب العقيدة القلبية بعضها اعقلها، يعني اعقلها عقل كافي، يعني مثلا وحدانية الله، انا اعتقد ان الله واحد، هذا معنى متعقل، لأن أعتقد لو تتكرر الآلهة إذا صاروا إلهين راح تتعارض الإرادة، وإذا تعارضت الإرادة راح يحصل بالخلق تناقض وتضارب، إذا لابد من التوحيد. هذا شيء أعقله، هذا من العبادات القلبية اللي أعقلها. أكو لك عبادات قلبية ما أتعقلها. مثل ايش؟ مثلا اعتقد بصراط احد من الشيب وادق من الشعرة، شنو هو؟ ما اتعقل معناه ابدا. وردت روايات اني اعتقد بي بهالشكل. اما شنو معناه؟ متعقل معناه. ليش؟ مثلا ميزان توزن به الحسنات والسيئات. ما اقدر اتعقل معنى ميزان مادي تنحط به حسنات وسيئات. فرد معنى غير متعقل، لكن انا مامور تعقدا ان اعتقد به. سابين لك شنو السبب، بس خلا اذكر لك الاقسام ونرجع للعله بالموضوع شنو. اذا عندنا العبادات القلبيه صنفين. صنف نتعقل، اكو بي مجال لان نتعقل، وصنف ما بي مجال لان نتعقل، وانما نتعبد به. الله امرنا بالتعبد به. اي وحده. نجي الى العبادات الجارحيه. العبادات الجارحيه ايضا صنف نتعقلها، مثل الصلاه مثلا. انا اتعقل معناها ان الصلاه اولا بها جانب طهاره، ان الانسان يتنظف يوميا. بعدين بها جانب طهاره روحيه، انا اعتقد ان الانسان عندما يجلس في محرابه يستلهم الخير من الله عز وجل، ويطلب من الله ان يسلكه في الصراط على الطريق المستقيم. فمعنى متعقل جدا. الصيام انا اعرف ان وسيله من الوسائل اللي تخليني اذا جعت اقدر حاله الجائع، وسيله من الوسائل اللي تخلي ارادتي تتحكم بغرائزي، وسيله من الوسائل اللي تخليني بالليل اشعر بالاندماج والوحده مع باقي المسلمين، لان كلهم يتجهون عند الغروب ليتناولوا الافطار امتثالا لامر الله عز وجل. هذا اتعقل، هي عباده جارحيه اتعقلها، اعرف اسرارها، اعرف فلسفتها، قابله للتعقل. اقول نمط من العبادات الجارحيه الله كلفني بها لكن ما اتعقلها. مثل ايش؟ مثلا اروح بالحج، امرني الله عز وجل اني اروح الى الحج اجمع حصيات، اخذ هالحصيات وارميها سبعه. شنو ليش هالحصيات ارميها؟ شنو المعنى؟ شنو الهدف؟ شنو السبب من رمي الجمرات؟ ما اتعقل. فد معنى غير متعقل، عباده جارحيه لكن ما جاي اتعقل اهدافها او اتعقل اسرارها. اثنين، اكو عندنا عبادة لسانية، ايوة صنفين العبادة اللسانية. صنف انا اتعقل معناه، وصنف ما اتعقل معناه. ليش؟ العبادات اللسانية قراءة القرآن مثلا، قراءة الادعية، قراءة الاذكار، هذه عبادات لسانية انا اتعقل معناها. القرآن الكريم اتعقل معناه. ليش؟ الله امرني بقراءته. سيمر علينا خلال البحث شنو العلة من قراءة القرآن. زين، فهذه العباده اللسانيه اتعقل معناها واتعقل اسرارها، لكنه اكو الفاظ الله تعبدني بقراءتها انا ما اعرف اسرارها. مثل ايش؟ مثل الحروف الموجوده المقطعه في اوائل السور، مثلا الف لام ميم قاف كاف هاء عين صاد، شنو معناها؟ ما اتعقل. الى الان المعاني كلها تقريبيه. زين، اذا عندنا العبادات صنفين، صنف ما يتعقله الانسان وصنف ما لا يتعقله. هسه قديم السائل يقول شنو السر ان العبادات بها صنف ما يتعقل؟ العبادات بها صنف ما يتعقل، يريد القرآن الكريم ان يضعنا عند حدودنا. كيف يعني يضعنا عند حدودنا؟ يعني يريد يقول ان عقلك الى حد. لا تتصور انت عقلك كل شيء يقدر يفهم او يعقل، لا، انت عقلك حاول ان تقف به عند حدوده، لان هو محدود. فالله تبارك وتعالى عندما يتعبدك يقول لك سوي هذا الشيء سويه، لان الله يريد تربيتك. انت جملة من الاشياء الان تعيش بها بالوجود ما تعرف معناها. شنو أراد القرآن بذلك؟ تربية عقولنا على الإذعان إلى الله، بأنك أنت لا تتصور عقلك راح يصل إلى كل شيء. وترى يوم من الأيام بعض الناس تصوروا أن العقل راح يحل المشاكل كلها. كثير من الناس تتصور ان العقل راح يخلي الانسان يستغني عن الدين. قال لك الدين شنو يعني حاجتنا الى الدين؟ العقل حللنا المشاكل. العقل قدر يوظف العلم، والعلم ما خلى مشكلة من المشاكل ما حلها. النتيجة واذا هاي الحلول المشاكل هي صارت مشاكل. نبهجة حلول المشاكل اللي صوروا ان العقل حلها، هالحلول هي تحولت الى مشاكل. جايب جابوا انظمة، تصوروا انها الانظمة حلت المشاكل، هي الانظمة تحولت الى مشاكل، اصبحت مشكلة من المشاكل. واذا بالعقل الانساني طفل، واذا بالعقل الانساني لا قابلية له على تبين مصلحته، وان بامس الحاجة الى ان يوجه ويسدد. اذا الله انما صنف لنا العباد صنفين، حتى صنف يتعقل وصنف لا يتعقل، يريد بذلك ان يدرب عقولنا على الطاعة، ويشعرنا بان احنا ان حدود، مثل ما عيني الها حد، وصوتي الى حد، وقوة بدني الى حد، عقلي الى حد ايضا، يقف عند هذا الحد. لا بد من اهانة السماء حتى توجه عقلي، لان بدون السماء ما اقدر انتهي الى نتائج. هاي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية التفت لي. القرآن الكريم من اين مكون؟ طبعا مكون من كلمات. الكلمات من اين مكونة؟ مكونة من حروف. زين؟ اذا الحرف ايش نعتبره؟ الحرف نعتبره مادة الكلمة، اصل الكلمة، ام الكلمة هو الحرف. شلون يعني؟ يعني مثلا الان هالنشيج اللي تلبسه انت، هذا النشيج اللي تلبسه مادته شنو؟ اما ان يكون صوف مثلا او قطن، هاي المادة مالته. زين؟ كذلك الكلمة المادة مالتها شنو؟ يعني جزءها الاساسي المكون هو الحرف. القرآن الكريم لما يريد يقسم بلفظة مثلا والتين والزيتون وطور سينين، اذا اراد القرآن يقسم بلفظة، ذهن الانسان وين يروح؟ يروح لمعنى اللفظة. لما القرآن يحلف باللفظة رأسا ذهنك يروح لمعناها، معنى التين يعني هالنبات اللي يأكله الانسان، معنى الزيتون يعني هالنبات اللي يعتصر الانسان يطلع منه الزيت. زين؟ طور سينين معناه الجبل اللي حدثت عليه المناجات مثلا. القرآن إذا لما يقسم بكلمة لمن يروح الذهن؟ يروح إلى معناها. لكن إذا أقسم بالحرف لمن يروح الذهن؟ يروح للحرف نفسه، لأن الحرف واحدة ما بمعنى. فيجي لمن الذهن؟ يجي للحرف. ليش أقسم بالحرف؟ اقسم بالحرف حتى اراد الله عز وجل ان يمجد اصل القرآن، لان الحروف هاي العربية هي مادة القرآن. اراد الله تبارك وتعالى ان يكرم الحروف التي نزل بها قرآنه الكريم، فجعلها موضع تعظيمه وتكريمه. اقسم بها، قال قاف مثلا او صاد مثلا او ما شاكلها من الحروف، اي اثنين ثلاثة. احنا نلاحظ ان الكلمات التي اقسم الله عز وجل بها تجي الى معاني متنوعة، لكن الحروف التي اقسم الله بها رأسا يجي وراها القرآن، يجي وراها التنزيل. مثل ايش؟ مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب يعني القرآن. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن مثلا، قاف والقرآن المجيد. نبهلي دائما الحرف لما يجي في اول السورة يجي من وراء القرآن. شنو المقصود؟ المقصود ان القرآن الكريم نزل بلغتكم وبحروفكم. فانتم لا تتصورون ان اعجاز القرآن انما صار القرآن معجز لان اجى مثلا بترتيب خاص، لا ومن هالناحية، لكن هو كون كلام الله عليه مسحة الربوبية، الاعجاز جاي منا، والا هو مكون من نفس حروفنا. يعني الان الاديب العربي لما يجيب لنا نص ادبي يقدر يجيب الاصانيب بنفس الحروف، لكن لما يجيب الخطبه تحطها يم القران مثل ما تحط الحصو يم الدر. سر شنو؟ انه كلام الخالق على مشحق جلاله. من بعد هالمقدمه دعنا نعود الى القران الكريم. طيب احنا طبعا ليله في ليله يظن انها ليله القدر، لانه الروايات بتقول يطلق القدر بالعشر الاواخر، اكثر الروايات تقول بالعشر الاواخر، يعني ابتداء من 19 الى 29 بالمفردات، 19 21 23 25 27 29 مثلا يطلق بها. زين. وطبعا الله عز وجل انما اخفاه في هالفتره فيها، حتى الانسان بالعشر الاواخر من شهر رمضان يحاول يجتهد يقرب الى الله عز وجل، لانه راح يكون قريب من العيد، واذا كان قريب من العيد يريد من الله ان يعود عليه بالرحمه. فاذا اراد من الله ان يعود عليه بالرحمه خليه يمضي شويه من اوقاته لله، يمضي سيمر علينا المعنى خلال البحث. اذن احنا نحاول نترسم ما ارادته هذه الايه الكريمه من نعت القران. اولا ما بعد المقدمه قلنا ان حرف القسم قاف، فنشوف قاف شنو المقصود به، وبعدين نرجع الى المعنى الاصلي. قاف اكو بي رايين، الراي الاول مع الاسف راي اسرائيلي متدسس الى التفسير. احنا مشكلتنا بالتفسير ان الفكر الاسرائيلي تدسس بالتفسير. واذا تريد تبحث شوف تفسير الطبري مثلا، تفسير الطبري، وشوف بعض كتب الحديث لما تجي ليها تلقاها مملوءه بالفكر الاسرائيلي. منين اجانا هذا؟ هذا اجانا من بعض اليهود الذين اسلموا، قسم منهم اسلموا اسلام صحيح، لكن من اسلموا ما نجعوا افكارهم، جابوا افكارهم وياهم ونقلوها، جابوها للحضاره الاسلاميه. وقسم لا والله ما اسلم ظاهرا واجا نقل افكار ليدس بها. فلذلك تلقى كثير عندنا من اقسام التفاسير متأثرة بايش؟ بالفكر اليهودي كثير. والمصيبة اصبحت الان مثلا لو انت تجي تقول يابا ترى هالروايات اللي تجي عن طريق فلان ابن فلان، ترى لما تجي الروايات عن طريقه هاي الروايات ترى خرافية، ترى عليها طابع يهودي، الطرف الثاني من يسمعك ما يعتبر كلامك كلام صادر عن واقع وغيرة على الدين، تريد تنبط الدين من هالاشياء اللي ادخلت به، تحاول ان تنقيه، لا يحمل كلامك على العصبية، يقوم يتعصب لذاك تعصب عجيب. يعني خل اضرب لك مثل، انت هل تعتقد ان

جارك ابن يوسف الثقفي ممكن اكو واحد يمجده؟ يعني انت الانسانية لما تريد تخمها للانسانية وتدور من بدء تاريخها الى الان، من تجي لي على الانسانية تلقى اكو بيها الشم نموذج فذول عار على الانسانية. زين، من نمونة الحجاج، من نمط الحجاج، لانه هذا الرجل عنده اكثر من نقص ونقص. يعني منحب فيها الليلة الكريمة لوث من برنبي بالواقع، لان فهذا نمط ما ايش يتعبر عنه عبر. زين، تصور ان هذا لانه نقدة الكتب نقد صحيح يتصدون جماعة للدفاع عنه ويكتبون به مؤلفات كاملة، كم رسالة صدرت به، مؤلفات كاملة، رسالات من ماجستير ورسالات دكتوراه بالحجاج. شايف؟ ما ادري. قول انت يعني لما تريد تكتب بالحجاج شو تريد تقدم للأمة الإسلامية؟ تقدم لها نموذج مال غدر؟ تقدم لها نموذج مال خشة وانحطاط؟ تقدم لها نموذج مال واحد مش من الوشوخ؟ ليش انت ما تجي لها الوجوه المشرقة؟ ليش ما تقدم انت رسالة بهالوجوه المشرقة؟ ماكو انت ما تلقى لك الا هالوجوه هذي تقدمها. نبالين السر شنو؟ السر ان الفكر شوية اكد عليه بصورة خاصة، الفكر الشيعي لما اكد عليه صار لا اصبح مقدس، هذا لازم تؤكد عليه. بالعكس، الحقيقة عندنا بالتفسير اشخاص من هالنوع لما اشعوا الهم العلماء قالوا يا جماعة ترى ذولا متأثرين بالفكر اليهودي، متأثرين بالخرافات، من اشعوا الهم لا صارت لك بلوة، صار التعصب بالعكس. صار التعصب بالعكس. انا اتذكر الله رحمه محمود ابو ريه لما صدر كتابه شيخ المضيرة عن الصحابي المعروف ابو هريرة، يا اخي هذا تناهى الامر بس يراد وقتها، يعني كان يجي يلود، اكو عندنا مكان يجي يلود بيه، انا كنت احيانا في تلك الفتره كنت بالقاهره. زين، رجل هالكثر ابدا كلمه مو اكثر، نقد شويه، نقد صحيح، نقد موضوعي. المساله في واقع الامر ان جو العلمي ما موجود، يعني جو الموضوعي ما موجود، الاجواء كلها اجواء مشحونه. يعني لما تريد تقول كلمه الحق تتصور ان هالكلمه تاخذ اثرها، بالعكس هي تبقى نتائج عكسية. يعني تجي الى واحد مثلا عكرمة، الان عكرمة هذا هو اللي يروي عن ابن عباس، تلميذ عبد الله بن عباس، هذا اللي جمعوه اولاد عبد الله بن عباس حبسوه بالكنيف، شدوه قالوا له اكثرت الكذب على ابينا، هذا متأثر بالفكر اليهودي. تلقى اكو روايات يرويها عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، روايات مخرفة، ومن جملتها الرواية اللي راح اذكر لك اياها، لكن انا اكد لك شوية، اذا اردت انا اكد عليها هذا عكرنا قام يطلعوا لك فت 5 أو 6 يدافعون عنه، يهلبون برسائل. المصيبة يعني المسألة في واقع الامر ان احنا عندنا مصلحة مسلمين فوق كل شيء، ما عندنا عبادة اشخاص. انا يهمني مصلحة الاسلام، الاسلام الغذاء الذي اعده الله للانسانية. امسك انا اجي اخربط اكبر الانسانية تبر بتاريخ طويل من اجل 3 أو 4، مصيبة هذا، بلا تفكير غريب في بابه. يعني اذا اعود للموضوع، خلي نشوف شنو قال هذا. فليجي هذا عكرمة يروي عن ابن عباس ان قاف هو الجبل المحيط بالدنيا، وان السماء اطراف السماء تقع عليه. وين سألتك هالشهادة لما تنقل هالرواية الى تلميذ ابو شارش ابتدائي، يقول لك انا اعرف ان الارض كرة معلقة بالهواء، اكو بها قانون جذب، اكو بها قوة اسميها جاذبية، واكو بها قوة اسميها قاردة عن المركز، وبتعادل هاتين القوتين وقفت الارض. حتى التلميذ ابو شارش ابتدائي عرفها. زين، لما يجيب له تفسيرنا، واذا التفسير يقول له ان قاف هو الجبل اللي يحيط بالارض واطراف السماء تقع عليه، شو يقول هذا؟ ما يقول انت تفسير المسلمين تبين كل خرافات هذا؟ يعني اجي انا ادمر للدين كله، والله حضرت عكرمة روالة رواية؟ شايف شلون حكي؟ زين، هذا النمط من هالروايات بطبيعة الحال روايات تصدر من هناك.

شفت يكتب ابو دائرة معارف القرن العشرين. شوف اللقب مش كبرى، شوف الكلمة مش كبرى، العنوان مش حلوة. دائرة معارف القرن العشرين مع الفريد وجدي. طيب يجي عن الحسن والحسين، اولا ايش كنت كاتب عنهم؟ وحياتك ما تتجاوز 8 سطور. نعم نبهني زين، دول سيدة شباب اهل الجنة. هاي 8 سطور لانهم من السطور الصغار تطلع تقريبا 16 سطر بالسطور الصغيرة. زين اجى للحسن ايش قال؟ قال ولد قبل الهجرة ب6 سنوات. ما ادري عليه من تحسه هذا، على شنو تحسه؟ على معرفته بالتاريخ، على عبقريته، ما ادري عليه من تحسه. ها؟ اولا الامام الحسن هذا سيد شباب اهل الجنه، ابن رسول الله هذا. زين هذا الامتداد الطبيعي للنبي، كل المسلمين يعرفون ان من بعد هذا بذاك الوقت يحكي الزهره كان عمره 3 اشهر، ما ادري ولدته عمره 3 اشهر الزهره كان. بذاك لان او سنتين، لان الزهره ولدت بعد المبعث ب5 سنوات. يعني قبل الهجرة ب8 سنوات، يعني عمره 2 سنين، ورواية أقل من هذا تقول، وعمره 2 سنين تزوجها الإمام علي ووالده، ما شلون يعني؟ هاي واحدة. ثانياً إيش وقت مات؟ تعال شوف أيضاً، يقول مات في أيام معاوية سنة 41، يعني بعد أبوك سنة. هذا البدهيات بالتاريخ، أدني الأبجديات بالتاريخ ودائرة معارف القرن العشرين تعطيك هالمعلومات عنها. شو تسوي هذا التاريخ مال؟ شو تسوي له بالله اليوم؟ منين تاخذه بعد؟ تعال شوف ايش يكتب عن الحسين. شوف ايش يكتب عن الحسين. 4 5 سطور وكتابة واحد مشحون متأزم، ها؟ يعني يكاد يكفر يزيد من بين عينيه. نبه من يكتب عنه. غريب يعني ما هذا التاريخ اللي تشوفه من هاللون. يمتى راح يكون لك ثقة بتراثنا كله؟ وكذلك التفاسير، تجي للتفاسير تلقاها مشحونة من الفكر اليهودي. لما تصيح يا معودين هالعناصر اللي يرتبطون بالفكر اليهودي رايحون منهم، هو تصبح مصيبة. شلون تمد ايدك انت؟ شلون تأشر الى موضع انت؟ شلون احط صبحك على الدنبلة؟ ما يصير. فنرجع للموضوع. قاف، والقرآن المجيد يقول قاف هو الجبل المحيط بالكرة الأرضية، زين، وتقع أطراف السماء عليه. بينما مو هذا المعنى المقصود، المقصود من قاف فد معنى يلتفت للفخر الرازي وهو معنى رائع. شنو؟ يقول قاف اسم فاعل من القفو، ولا تقفو يعني لا تتبع. قاف اسم فاعل من القفو. زين شلون يعني اسم فاعل من القفو؟ يقول ان القرآن الكريم اشارة الى ان القرآن الكريم يقفو كل المعلومات بالكشف، ان القرآن فيه تبيان كل شيء، يقفو يتبع المعلومات فيكشفها، يعني كنز المعلومات. القرآن الكريم الزاد الذي ادخره الله عز وجل إلى البشرية، فإذا طلب الإنسان بغيته وجدها بالقرآن. طبعا البغية شنو المقصودة؟ يعني مو أطلب من القرآن بغيتي أني أقول للقرآن تعال سوي لي معمل كما يتصور بعض الناس يصير ذلك، أو أقول للقرآن تعال وضع لي منهج للزراعة. لا، بغية كل شيء من سنخه. البغية اللي اريدها من القرآن شنو؟ انا اريد من القرآن يبني لي المجتمع الامثل، اريد من القرآن يصنع لي المجتمع الشريف الفاضل، المجتمع اللي ما فيه نقص، المجتمع اللي بضوابط واصوله ماشية، مجتمع سعيد. اريد من القرآن ان يبني لي المجتمع السعيد. فهل اجد بغيتي طلبتي في القرآن؟ هل أجدها أم لا؟ بطبيعة الحال أجدها بالقرآن. وإن كان مع شديد الأسف يعني إحنا في تاريخ الإسلامي ما حاولنا أن نصنع مجتمعنا على ضوء القرآن إلا في فترات خاصة بس، زين، وإلا نحاول أن نصنع مجتمعنا مو من تعاليم القرآن. هل تشوفنا الآن نهبش تبش
يوميا استورد لنا مبدا من مكان. يوم مباني اليهود نجيبها، يوم اذا ركب ويا مجتمعنا ما يركب ويا مجتمعنا، لانه احنا ابسط البدهيات ما جيت قلت لها. المجتمع علماء الاجتماع يقولون كل مجتمع يتحكم الدين ماله بنسبه 75% من سلوكه. طيب انت لما انا افرض عندي سياره حجمها كذا، لما اريد اجيب لها جزء احتياطي يكون يتناسب ويا حجمها، ما اجيب لي جزء احتياطي مال سياره مثلا كبيره جدا اخليها سياره صغيره، ما يمكن يكون اجيب لها من سنخها من نوعها. لان انا مجتمعي اولا الي حضارتي الخاصه، بعدين انا مسلم، بعدين الي تراثي الفكري، الي مزاجي. جيب لي شيء يتناسب ويا مزاجي. انت لما تجيب لي تستورد لي مبدا، هذا المبدا ما راح يمشي وياي، ما له علاقه، مو منبثق من طبيعتي، ما يساير فطرتي. ها لما ما يساير فطرتي راح يفشل بالتاكيد. لا تقول لي الانسان هو الانسان في كل مكان، لا، مو الانسان هو الانسان في كل مكان، في بعض اشياء تمام الانسان هو الانسان، لكن المزاج يختلف. مزاج الشرقي يختلف عن مزاج الغربي، عقيده الشرقي تختلف عن عقيده الغربي. الان انا هي عقيدتي، انا عندي ايمان بان القران نبع السماء، ولن تريد تجيب لي فكره من يهودي حاقد، هذا اليهودي الحاقد تقول لي ان هذا اللي صلحك. خلي اضرب لك مثل، انا الاسلام لما امرني ان اختم اطفالي قال لي اذا الطفل انولد عندك سوي له ختان. عللوا لي الختان ليش هذا الختان؟ قال اولا هذا الختان اولا يخفف الحساسيه بالعضو التناسلي عند الانسان حتى لا يبقى دائما مثل الحيوان يحب الشبق. ثانيا ان يمنع وجود لون من الاثربه او الاوساخ او القاذورات ان تكون في داخل هذا العضو الحساس اللي وسيله نقل الحياه الى الكائن الحي. زين باداب شرعيه بآثار صحية. المشرع الإسلامي أمرني بالختان لأسباب. يجيني الرأي العلمي رأي فرويد يقول فرويد إنما المسلمين يختنون، هاي ميراث اجتماعي. منين هذا الميراث الاجتماعي؟ قال هاي آدم الأول لما نشأ أراد أن يختص وحدة بالنساء، لا حد يزاحم على النسوان. أولاد لما كبروا قاموا يزاحمون، فالضايف منهم قام يقطع اعضائهم التناسليه، قام يقصها. بعدين شوي شوي الى ان وصلت الى طرف العضو قام يقطعون طرف العضو. ارجوك هذا تجيب لي نظريه وسميها نظريه علميه ودرسها لابني. زين ابني شو صور؟ يصور ان الاب والابن يزاحمون على المراه. يعني اجت طعنت لي العامل الخلقي، العامل الاسروي. بعدين جبت لي هالخرافه هذه اللي انا اعرف انها باطله قطعا. زين؟ هذا بيش تتميما لنظرية فرويد، لأن فرويد يحلل كل العوامل بالجنس. فهيك نظريات أنت تجيب لي إياها، ها؟ تجيب لي نظرية تقول لي أن المجتمع إذا صار به تفاوت حتما راح يتحول إلى نزاع طبقي يذبح بعض بعضا. لا، مو حتما. منين هالحتما إجت؟ حتما ماكو. أنا أقول لك شو وقت المجتمع يقوم يذبح بعض بعض؟ المجتمع الى واحد صار محروم به واحد مفهوم تمام، لكن الى واحد تكفل حاجاته الاساسيه، عنده سكن وعنده طعام وعنده زوجه ياوي اليها وعنده ملابسه، واذا اشتهى شيء يقدر يشتريه، احفظ له حاجاته الاساسيه، اصلا يقضى على الحقد. الحقد انما يصير اذا طلعت انا ادور لي عمل وما القى عمل وارجع بالليل الى بيتي اريد لي رغيف ما عندي رغيف، والقى واحد يتخلف بدي اعمل شو ما يلقى تمام، يصير حقد ويصير اهداف اجتماعيه. لكن اذا فلت في الحاجات الاساسيه ما راح يبقى حقد. انت تشوري لي نظريه من اليهودي حاقد تخليه يضرب الناس بعضهم ببعض، يذبح الناس بعضهم ببعض، وهكذا تتصور انك تبني لي نظام من هالنظريات التافهه. بينما أنا طيبتي بالقرآن موجودة، القرآن يضح لي تشريعات تنبع من محض الرحمة، من محض الرحمة يضح لي تشريعات. القرآن الكريم يضح لي ضمان اجتماعي، يضح لي تكافل، يبني لي الحياة المثلى،
إذن إذا أردت أنشئ المجتمع الإسلامي منين أدور؟ أدور بالقرآن الكريم، ألقى بالقرآن الكريم. ولهذا الذين حملوا القرآن حملوا للإنسانية الخير، حملوا للإنسانية الرحمة. الخطر دخل الفرزدق على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو وأبوهما، أبوه قدم ابن الفرزدق للإمام، قال سيدي هذا ابني، هذا خادمكم وممن يواليكم أهل البيت، وهو شاعر يقول الشعر. قال للإمام علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. ليش؟ لأن الشعر يخليه يزلق أحيانا، ما تقول كل شاعر يزلق لا، لكن الشعر أحيانا يخليه يزلق يوقع، بينما القرآن عصمة من الوقوع. شلون الشعر يخليه يوقع؟ فإحنا نلاحظ أكو مجموعة من الشعراء الجيف يلقى له واحد من هذول البغاة، من هذول المتجبرين على الإنسانية، من ذول اللي هم خنازير في صورة بشر، زين؟ ويحط له قصيدة منا لهناك يمدح بها على حساب دينارين ثلاثة، مو واحد يطب على الرشيد، يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، إن أخلف الغيث لم تخلف مكاهله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. واحد طبل على واحد آخر يقول له لو كان علمك بالإله مقسما بالخلق ما بعث الإله رسولا، أو كان لفظك فيهم ما أنزل التوراة والفرقان والإنجيل. إيش خبر الأنبياء بعد؟ من هالنوع من أجل شنو بضعة دراهم يأخذها؟ لأن أساسا هو رخيص، لا يعني ما تستكثر لي هذا، أساسا هو كل ما يسوى لك كم درهم، فما عندما أنا يجي إذا عندك كرامة يذبها تحت أرجل بعض البغاة بعض التوافه يحاول أن يبني له تاج من المدح الكاذب. وهذا بالواقع موجود عبر التاريخ منذ قامت الدنيا إلى يومك هذا. طيب بينما القرآن يعلم الإنسان، القرآن يعلم الإنسان الكرامة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. يقول له أنت مهما خيبك الدنيا ببريقها أنت أكبر من البريق، أنت إنسان والله كرمك، لا تهدر إنسانيتك من أجل رغيف. شنو قيمة الرغيف حتى تهدر إنسانيتك من أجله؟ القرآن يربيه يرتفع بمشاعره بمستوياته، ها؟ يقول له وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. روح اشتغل، اعمل، اسكب عرقك على الأرض تعطيك عطاءها، تعطيها عرقك وهي تعطيك نتاجها. اسكب عرقك على العمل، ها؟ هذا العمل اللي يخليك مقدس في نظر الدين، يكرمك أعظم تكريم، تصبح يدك مكرمة. إذن في واقع الأمر إذا أنا أبحث عن المجتمع المثالي، وين أجد المجتمع المثالي؟ أجد المجتمع المثالي بالقرآن. القرآن هو اللي يبني للمجتمع المثالي. إذن الله عز وجل عندما قال قاف فهو اسم فعل يقفو كل المعاني ليوضحها يكشفها، يعني أن القرآن لا يترك وسيلة تخدم المجتمع إلا ويكشفها، يضعها بين أنظار الناس لتستفيد الناس منها. إذا قال والقرآن، بس أكو سؤال يسأل لي عن البعض، السؤال قاف والقرآن، القرآن ليش سمي قرآن؟ يعني القرآن الواقع معناه الجمع يعني المجموع، زين؟ فهل كان القرآن بكامل مجموعة أيام النبي أم لا؟ أكثر الروايات وخصوص روايات العترة أن القرآن جمع أيام النبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي عرضه
جبرائيل كان يعرض القرآن على النبي مرة في كل سنة، والسنة الأخيرة من حياته عرضه عليه مرتين. فكان القرآن مكتوب عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وعند بعض الصحابة أيضا، كان مو مجموع وبعد ذلك جمعه وشتاته وجمع، لكن الإمام يقول سلام الله عليه جامعه على النزول، لأن كان يقول ما من آية نزلت بليل أو بنهار بسفر أو بحضر إلا وأنا عالم فيما نزلت ومتى نزلت. وفعلا كانت مكتوبة بخطه وكان يضع شروحها، وهذا هو القرآن اللي وارد عنا روايات كبيرة بأن حجمه أكبر، يعني القرآن الأصل والتفسير هذا المقصود به، وإلا ما أكو في القرآن زيادة عما في قرآن المسلمين، هو نفسه القرآن كل ما في الأمر أنه الشروح موجودة. كان إذا نزلت آية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل النبي عن معناها، لأن بعض معاني القرآن توقيفية يحتاج أن ينص عليها النبي، فكان يذكر الآية ويذكر معناها. قاف والقرآن المجيد. زين المجيد الصفة هذه شنو المقصود بها؟ الصفة عندنا تحتمل معنيين. المعنى الأول أن المقصود بالمجيد العظيم، وعظمة القرآن الواقع لا تحتاج إلى كلام، من عظمة مضامينه كل مضمون موجود في القرآن الكريم هو مضمون عظيم. كيف؟ يعني مثلا مضمون بناء الأسرة، القرآن وضع تصميم معين للأسرة الإسلامية اللي تتكون من زوج وزوجة وأطفال، وضع لهم تصميم. اجى للزوج قال له هذه حقوقك على المرأة، واجى للمرأة قال هذه حقوقك على الزوج، واجى للولد قال له هذا حقك على الأبوين، واجى للأبوين قال لهم هذا حقهم على الولد. التصميم اللي وضع للأسرة تصميم كامل، انما يجي الاختلال منين؟ اذا طلعنا احنا عن التصميم. مثل المهندس يعطيني تصميم مال البيت، لما يعطيني التصميم مال الوجه انا اخربط به، طبعا اسوي لي فرد جزء ما يتلائم مع اجزاء الخريطه الاخرى، راح طبعا يطلع عوج بلا كلام. اضرب لك مثلا، النبي صلى الله عليه واله قال تخيروا لنطفكم فان العرق دشاش. طبعا النبي ما ينطق عن الهوى، الله امره ان يقول لي لما تريد تتزوج شوف المكان الصالح الطاهر لرطفتك، لا تشوف اي مكان يبي لطفتك. يجي الانسان يشوف له مكان غير طاهر لمجرد انها جميله مثلا او عندها اموال او بنت اسره تزوجها، بغض النظر لما طلع عند الولد القبيح، طلع عند الولد المخرج ادمي، قال اوه هذه شلون مجتمع فشل، لا التفشل تكون انت ما عرفت تنتقل لنفسك. فاليوم ابو العيناء التفت الى ابنه قال له يا ابن الزانية، قال له الزانية لا ينكحها الا زانية او مشرك، لو ما انت زاني ما تتقدم الى الزانية. نعم، والا الانسان الشريف ما يدن الى اي مكان. الواقع انت غلطت، ليش غلطت تكتبها بروسنا؟ ها الواقع الاختيار، ها حسن الاختيار، هذا مجرد مثل اضرب لك. ها كذلك انت مثل ما تعرف ان تركيب الاسره بالقران اذا انحرفنا عنه يخلق لنا اسره سيئه، كذلك التركيب الاقتصادي للمجتمع لما ننحرف عنه راح يخلق لنا فد اقتصاد سيء. لكن لو وضعنا وصفه السماء كما هي بطبيعه الحال ما ننتظر الاعوجاج، لان احنا جربنا ان كل شيء نزل به القران الكريم هو عظيم، بس انما اختلينا لاننا ما طبقنا وصفه القران. هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه، ما طبقنا وصفه القران بالتفسير احيانا. شلون يعني؟ يعني شلون بالتفسير؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم، القرآن الكريم يقول لي ادعوهم لآبائهم. شنو القصد من القرآن؟ القصد ان القرآن يريد يقول لي انكم انتوا العرب عندكم بتاريخكم حالة، تجون للانسان تحت قرود سموه يا ابن فلانة، يا ابن النابغة، مو يا ابن المترهلة، يا ابن الرطبة، دائما هاي عندهم لون من الوان الشتم ينسبون الانسان الامة. القرآن قال
الاسلوب هذا اللي يخلي ما بينكم تهاجر. لا، حاول ان الانسان تدعوه باسم ابوه، ابن فلان ابن فلان، خلي اكو اداب عندكم بالتعبير. اجا بعض المفسرين صار بناء يستنتج منها شيء اخر، شيء اخر يعني يحدث خلل. شنو الشيء الاخر؟ قال هاي الايه تبين لنا ان الام كل تاثير ما الها على الولد. لما القران يقول ادعوهم لابائهم، يعني ان الاساس هو الابو، ما ينافي الام منين ما كان جيبه، ها؟ ما ينافي ابدا، ما لها تاثير على الولد اطلاقا. الام مجرد وعاء، ولما يكون تكون الام مجرد وعاء، ها؟ ما لها اي تاثير. زين؟ هو هذا المبدا كان شايع عندهم، هاي الفكره كانت شايعه عندهم. لا تزدرين فتى المأمون، لا تزدرين فتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. أن الأم عاء ما لها تأثير على الولد. طبعا أنا من إلي نتيجة التفسير الغلط. فإذا أنا عندما يتهدم عندي الهيكل اللي يقرا عليه القرآن، يتهدم إما من سوء تصرفي بعدم تطبيقه أو من سوء تفسيره. فالقرآن إذا المجيد يعني العظيم في كل مفاهيمه، وحدة. الرأي الثاني لا، أن المجيد يعني الكريم. كيف نصور القرآن كريم؟ القرآن كريم فيما أعد الله عز وجل لقارئه من العطاء العظيم. هذا الواقع الى هنا يجب ان ننطلق من هنا. ها؟ شلون يعني عبد الله لقاريه؟ من قرأ بالقرآن متعه الله ببصره وخفف عن والديه وان كانا كافرين. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تهبط عليه الرحمة غدوة وعشية. قراءة القرآن تطهر القلب من النفاق. التطلع بالقرآن قربا من القربات إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله يقول تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص القصص، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. الواقع القرآن مصدر عزنا، مصدر مجدنا، مصدر حضارتنا. ويكفي هذا الشهر شرفا ان كثير من الروايات تذهب الى ان اول نزول القرآن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قراءة القرآن بالواقع تستحب خصوصا في الليالي المباركة اكثر، يعني مثل ليلة القدر اللي هذه الليلة يعبر عنها بليلة الجهني 23، عندما دخل على الإمام سلام الله عليه قال سيدي يمتى أطلب القدر؟ قال أطلبها في العشر الأواخر. قال سيدي يقولون أنها 23، يعني يقولون أن الجهني دخل على النبي وقال يا رسول الله علمني ليلة إن أحييتها يستجاب فيها دعائي ويعطيني الله كذا وكذا. قال له عليك بليلة 23. قال الإمام يقال ذلك، كان الإمام نريد يروح إلى الغاية التي من أجلها أخفى الله تحديد ليلة القدر، لأن الغاية أن الإنسان ينصرف بالعشر الأواخر إلى انقطاع إلى الله عز وجل. يعني تمر عليه ليالي رمضان، هاي الليالي الأخيرة شو استحسن بها هاي الليالي؟ أول الأشياء اللي تستحسن بها أن الإنسان خصوص هاي الليالي اللي يسميها ليالي القدر، أن الإنسان فيها بالعبادة، بالقراءة القرآن وبالصلاة. وين يصلي؟ حيث لا يوجد ما يدفعه إلى الشعور بالرياء. التفت زين، يعني إذا تريد تصلي لك أفر تحييها إلى الصباح بالمسجد وأنت تشعر أن إحيائك إلها راح يسبب لك لون من الرياء، يعني ترى تشعر انك مرتاح ان الناس تشوفك جاي تصلي. زين؟ يصير رياء. ترى ركعتين بالغرفه بينك وبين ربك افضل من الاف الركع اللي بها رياء. زين؟ الانسان يكون يجعل عمل خالص لوجه الله عز وجل،
لأنه إذا كان راعى ينادى يوم القيامة بأربعة أصوات: يا غادر، يا فاجر، يا خاشر، يا كافر، اذهب وخذ أجرك ممن كنت تعمل له. فكيف يتوفر الإنسان إليه؟ أما إذا لا، والله الشعور ما موجود عنده، لا قطعا بالمسجد بيت الله عز وجل. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الجلوس بالمسجد خير لي من الجلوس في الجنة. قالوا: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربي، والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. أنا عندما أقعد في المسجد، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الواقع الكون في المسجد يجعل الإنسان في جنة روحية، يعني هي الجنة المادية في واقع الأمر ما تملع عندك شعور باللذة كافية. أنا أكد لك اللذائن المادية إحنا مجازا نسميها لذائن، هي مو لذائن. عشان تشوف مثلا أكل الطعام جيدة، تأكل الطعام الجيد تلتلبية، لكن بعد دقيقتين هاي أكلة الطعام الجيدة تروح لذلك أرحب. لكن لو قعدت واستفدت لك مسألة خلقية أو مسألة علمية بتروح لذتها بعد دقيقتين، إذا عرفت لك حل نظرية أو حل مسألة علمية أبدا، العمر كله مفتوح. اللذات الروحية أبقى، اللذات الروحية أخلد. أي لذة مادية تمل أيضا، بيت إذا مهما تبنيه فخم وأنيق شهر تمله، شهرين تمله خلاص تتكرر طبتك إلى أصبح عادي. لكن اللذائذ الروحية، لذائذ لا يملها الإنسان يعيش منها في نعيم مستمر. فلذلك تلاحظ أن وجود الإنسان، كون الإنسان في المسجد، هو في جنة روحية، هو بين يدي الله عز وجل، محق على الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله أن المؤمن إذا توضأ وخرج من بيته قاصدا بيت الله عز وجل أن يكون في ضيافة الله. وما رأيك أن يكون واحد ضيف عند الله تبارك وتعالى؟ ها؟ فواقع الأمر هالليلة المباركة قراءة القرآن بها والصلاة، شقد الإنسان يقوى، شقد يقدر يقرأ من القرآن، شقد يقدر يصلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب استعداده، شقد عنده استعداد، شقد ركعة يقدر يصليها. أشبه شيء بركعة بصلي فريضة الصبح، ركعتين أصلي قربة إلى الله تعالى، صلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، ينويها قربة إلى الله ويصلي قدر ممكن. أي من الأعمال اللي هالليلة مستحبة، ومن أعمال هذه الليلة إهداء بعض أعماله لأبواه. إذا كان أبواه تحت التراب، أمه أو أبوه، ها؟ الليلة هذه يتوجه شوية إلى الله عز وجل، قربة إلى الله، يأتي ببعض العبادات. ترى مو قصد أني أنا أشيل كم فلس أقدر أطلب فلوس وأقول للواحد تعال صلي، أجر واحد. هي تفقد حرارتك أنت لما أنت تصلي لأبوك أو لأمك، لما تقف أنت تقرأ القرآن تقرأ بمحض الرغبة وعندك انقطاع إلى الله عن هالخير. الله عز وجل يرسل ثوابه لهذا الذي تحت التراب. سألوا للنبي قالوا: يا رسول الله هل يصلهم ذلك؟ قالهم: بلى. قال: بلى، إنهم ليفرحون بالهدية كما تفرحون. هذا القرآن إذا وصل إلى يصل إلى يحمل له الخير العميم، الاستغفار، الذكر، الصلاة في هذه الليلة، بعد الدعاء، الانقطاع إلى الله، لأن هالليلة تكتب المنايا والبلايا ووفد الحاج. مش مكتوب على الإنسان من رأس السنة إلى السنة، يكتب عليه بليلة القدر ويكتب تحته لله البداء. نبه لي يعني أن هذه

لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكايتنا اليوم هي لعماد. فقد الأب في توقيتات قد لا تناسب الابن الأكبر، هو طالب في كلية الإدارة والاقتصاد سنة ثانية، قد تكون مربكة لحياة العائلة. هذا اللي حدث مع عماد الابن البكر اللي مات والده وعليه أن يقاتل الحياة. إخوان في المدارس، متطلبات، قوت يومي، حياة لا تخلو من مرض ومراجعة طبيب. هذا الإنفاق إضافة إلى كون طالب يحتاج أيضا المال. ونعرف اليوم واللي عند أبناء في المدرسة وفي الجامعات يعرف مدى المأزق المادي إذا كان دخله محدود. حول في ليلة وضحاها عماد من ابن إلى أب.

نعم، الدنيا وأقدارها وتحولات، تحول عماد من ابن إلى أب، مسؤولية جمة وقعت على عاتقه. لازم شي يسوي؟ أفواه مفتوحة، حاجات ملحة، ترك الدراسة، هذا قراره. وين راح يشتغل؟ لقى له شغل. طبعا ترك الدراسة برفض كبير من والد، من خاله. طبعا المصيبة الكبرى أنه أنت من تكون في هذا الوضع تتحمل مسؤولية عائلة وأنت بعدك شاب في العشرين من عمرك، ما حد يعينك من أعمام، أبو ظروفك الاجتماعية ماكو واحد يجي يقول لك ابقى كمل دراستك أنا سندك. ليش؟ مو لأنه عدم وجود روح المبادرة، لكن الوضع ما يتحمل. هم كأسرة وأقرباء ظروف متوسطة الحال بل أدنى، يعيل عائلته لو يعيل عائلة متألفة من 5 نفرات أو 6، ما يقدر أي شخص، ما يقدر وش قد يقدر يساعد. وهل عماد هذا الشاب الخلوق صاحب الكرامة والاعتداد بالنفس يسمح لآخر أن يقدم له العون حتى يكمل دراسته ويحس طيلة هذه الفترة بأنه مطلوب لآخرين؟ هذا انكسار نفسي وشخصي، ما كان يريد عماد حتى هذا العون، لذلك بطل. لقى له شغلة في فندق كلش كبير وحديث ومهم، وينزلون به أصحاب رؤوس الأموال، تجار، الشخصيات المهمة، فنانين أيضا معروفين. اشتغل سيرفس، يأخذ الحقائب يصعدهن إلى الغرف. ألزم نفسه على هذا السلوك، وهو شنو؟ أن يرفض، مع العلم هذا متاح في قوانين أو في عرف العمل الفندقي، وهو أنه يوصل الغرفة يطي فلوس، ما يقبل هذه الإعانات. تستغرب الساكن، شنو هذا اللي عندكم؟ اللي هذا الشاب اللي ينطي فلوس، يستغرب مدير الإدارة اللي يتقدمون شكايات بريئة واستفهامية، ما معقولة. هو لو ما فقير ما راح يشتغل في فندق، لو ما محتاج ما راح يشتغل في فندق يشيل حقائب، وهو طالب ترك دراسته في كلية الإدارة والاقتصاد سنة ثانية. شنو؟ ليش؟ هذا سؤالي يوجه إلى مدير إدارة الفندق. ليش يا ابني؟ قال لي أنا أريد أعيش بإحساس بالكرامة، عندي راتب جاي أخذه، هذه النقود اللي تعطى إلي من قبل الآخرين أحس بها تجرحني، فهذا أمر شخصي، أمر يخصني أنا، يعني ذبتي تكويني فلسفتي قائمة على أساس أنه أنا ما أخذ أي مساعدات. الضريبة اللي دفعتها تركي للدراسة، وعلى الأقل أحافظ على جزء في داخلي والكرامة، ما أريد أدخل. هذا رأيي أيضا، رأي عماد، أنا ما أريد أدخل بمنافسة حسد من قبل الآخرين، إنه كراميات جاي تجيله وذاك، وهذا موجود في الوسط، في وسط العمل إنه الفندقي والمطاعم، هذا عيون الآخرين بأنه أصدقاء زملاء في العمل إنه هذا يطونه هواي ويساعد الحقائب، زين أصبح مطلوب لأنه لطيف، كل واحد يطيف رزق، لا شكرا ما أخذ. ظلوا من يجون النزلاء يبتسمون إلى باحترام بوصفة شخصية نادرة. شنو واحد محتاج وجاي يشتغل يحمل حقائب يرفض أي إكراميات؟ فهنا منح التقدير، تبعوا له يبتسموا له وعرفوا اسمه وعرفوا حكايته وظروفه، هم ظلوا في حانة ومانة، يعني يريدون يساعدون هذا الشاب مكافح لكن ما يقبل المعونة. إلى اليوم اللي نزل بي في الفندق تاجر إماراتي من أثرياء الإمارات وصاحب فروع وشركات في كل الدول،

نعم، هذا التاجر الإماراتي نزل صعد يا حبيبي يا عماد الحقائب، صعدهن إلى الغرفة إلى السويت الخاص بي، يتصل قبل لا يجي حجزوا السويت الفلان الملقم كذا، هذا خاص بي فلوس. صعد عماد الحقائب، وبالتالي شنو معتاد هذا التاجر أن يطل الأموال فلوس إكرامي. تفضل، قال لا العفو ما أخذ أنا إكرامي. ليش يا ابني ما تأخذ إكرامي؟ اللي هو هذا سياقي في الحياة، أنا رجل ما أخذ إكرامي، كافي عندي مرتبي وهذا يكفي، وهذا هو عملي يعني، ما أقدم من شيء آخر. ألح ألي، قال لا ما أخذ. استغرب وراح إلى عمله ومشاوير وكمل ورجع للفندق مرة أخرى، ظل يطلب يا با أريد شيء كذا جيبوا لي، بس خلي يجيب إلي عماد. عماد مطلوب من كل النزلاء للأطافته لكرامته لأشياء كثيرة، هو المختص من يجي هذا الإمارات، خلي يجي عماد يجيب لي كذا، خلي يجي. تعال يا عماد انت شنو قصتك؟ حجي قال لي انا توفى والدي وانا طالب في كلية الإدارة والاقتصاد سنة ثانية محاسبة، واشتغلت حتى عيل عائلتي. قال لي زين ليش ما تاخذ، انت محتاج بيتكم شنو؟ اجى لا والله الحمد لله ابونا ترك لنا بيت هي من نعم الله. زين ليش ما تاخذ كرامياتي يا ابني؟ حجاله قال لي انا الكراميه احس بيها يعني طريقه ما احبها نفسيا وشخصيا، احس انه بيها نوع من الدناء، بيها نوع من الرخص. هذا التاجر هكذا فكر، قال لا هذا النوع، لأنه ماكو موجود في الحياة شخص شاب في ظرفة يتحلى بهذه السمات، سمات الكرامة وعزة النفس. ناس قتلت وناس سوت وناس تنازلت عن مبادئها، وناس المال وفرت الحياة واكتمالها. نعم هناك مقولة ترفض بأنه هي المال وسخ دنيا، هذه يقولها الفلسفية بصراحة، يقولها اللي يريد يعيش بطر الحياة. لا لا، مال الزينة، من خلال المال أنت يمكن أن تسوي عملية في أفضل مستشفى، من خلال المال أن تسعد أبنائك، من خلال المال أن تحل مشاكل الآخرين في أزماتهم من الأقرباء والأحبة، من خلال المال أنت تشتري صحتك وراحتك وتعيش حياتك اللي تعيشها مرة واحدة. صح أكو مفترقات، أكو مفترقات، لكن يمكن أن يكون المال، واحد يقول لك ما تقدر تشتري صحتك بالمال، الصحة نعم بتخلي عندك فلوس ودير بالك على صحتك، شنو المشكلة؟ كون عندك فلوس وخلي وسخ الدنيا هاي تساعد الآخرين بيها وتنظفهم، هذا مو عندك وسخ الدنيا، نظف بيها هواية أشياء، نظف بيها فقر الآخرين، نظف بيها حاجة الآخرين، زوج لك شاب، يعني مو هذا الوسخ، هذا وسخ الدنيا، تقدر تتوظف توظيف صحيح. زين فهذا الرجل شنو في حط في حساباته؟ قال هذا النوع هو يرسم يمكن طريقة معينة بأنه يظهر نفسه بصاحب كرامة وصاحب مبادئ وعد خصوصية في التعامل مع المال، فهذول يشتغلون على ما هو أكبر وربما. فجربه، قال اتصل بهم، قال لهم المسؤول على السويت في تنظيفه في شغلاته هو عماد، عماد هو المسؤول، هو اللي يصعد والمنظفين يراقبهم وكذا، لأن أنا ما أخون أحد لكن أنا أرتاح لهذا الشاب. وهذه المعلومة وهذا الطلب هو قد قدم من قبل النزلاء التجار الكبار اللي يحبونه ويحبون يسولفون وياه، قالوا أنا ماشي ماكو مشكلة. فخلى فلوس، خلى فلوس تصل مبلغ كلش كبير من الدولار في مكان معين، قال هذا إذا ما أخذ أكيد ما راح يأخذ كله، فبالتأكيد هو راح يسلت له ورقتين ثلاثة وما يبين لأنه أكثر من نظف مال. اتصل بالفندق عرفونا السلام عليكم، قال لهم أنا محتاج وش خلى، خلى أوراق مغلفة هي يعني سوائج، قال لهم أريد جي شخص راح يجي يأخذ هذه الأوراق، أعطوا المفتاح لعماد سيرفس ودوا خلي يروح للغرفة يجيب هذا الظرف بلون كذا وكذا، ومخلي المال قريب من عنده ورزم من المال من بالدولار، إذا جر ورقتين منا ورقة منا ما راح يبين، هذا بحساباته. أعطوا العماد المفتاح، قالوا العماد اصعد الغرفة رقم كذا للتاجر الفلاني، وروح جيب ظرف بهكذا مواصفات، راح يجي شخص يأخذه. راح عماد فتح الغرفة،
وجاب الظرف على الدرج كذا في كذا، جابه وشاف فلوس راح سد الباب. اجى شخص، نعم سيناريو، اجى شخص وين الظرف اللي دز التاجر الفلاني ابو ناصر؟ تفضل هذا الظرف. راح رجع ابو ناصر الى غرفته ليستعلم الامر.

اجى ابو ناصر غرفته حسب الفلوس. اساسا عنده جهاز يحسب به الفلوس، خلى الرزمه الاولى جد رقم نفس الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ماكو اي سرقه. نعرف لو هذا الولد ما يق يعني صفاته عين ذاته، ماكو اي اشكاليه وشبهه. صيحوا لعماد. اجى عماد، استريح عماد، انتزع على عصير شربه، ولد خجول من هذا الامر. تفضل ابو ناصر، قال له انا راح اقدم لك عرض، وهذا العرض تستحقه. انا رجل ثري ادير مجموع سلسله فنادق، ومحتاجك في ان تكون مدير مشرف على فندق معين من فنادق في الامارات، وفيزتك وسفرك وكل شيء على حسابي. بس قول نعم. قال هذا حلمي، يعني انت راح تغير حياتك كلها، ما راح انسالك هذا الفضل يعني، بس استشير امي اشوف وضعي كيف وكذا. هنا المصيبه، هذا الرضا، هذا القبول، هذا العرض العظيم اللي هو يعتبر فرصه عمر. شنو اللي يشيب التفكير؟ لعل الحكايه بدات هنا.

شنو اللي خلى إماد يفكر بهذا العرض وما يدلو بالموافقة بسرعة؟ هو حب حياته هديل، البنت اللي يعشقها حد الموت، يعشقها بالجنون. بدأ يفكر هذه البنت من عمل روحك جميلة جدا، هذا الجمال يسرق من عنده، يعني يسافر من عمل يكون نفسه ويرتب حاله ما يلقى. يومية مخطوبة البنت ترفض، هي من كانت ترفض هديل، وهذا اللي ما يعرف عماد، كانت ترفض الخطاطيب مو لأنه هي تحب عماد، هنا الكارثة، هي ترفض لأنه ما تريد تتزوج من شخص حتى وضعا مادي عادي، ما تريد تعيش التجربة أمها عندما تزوجت من والدها الفقير، والمرارة اللي عاشتها بعد فقده لأنه ما خلف شيء، وتعبان الأم تشتغل فراشة في مدرسة، شو راح تسوي؟ تريد شخص تتزوجه تريد ترتاح وما إلها علاقة حتى بعمره، تريد تنقذ نفسها وتنقذ أهلها، فكانت ترفض الزواجات من أجل جمالها من أجل كذا. راح يجي الحبيب، ايش سوى عماد؟ وهذا خطأ تاريخي، رجع خبر إلى أبو ناصر، قال له والله شكرا للعرض وشكرا للكذا، قال له هذه مو جاي ترفض مو؟ قال له اي والله ما، قال له هاي مو كرامية، هذه فرصة عمل، هذا حلم الجميع، أنا اصطفيتك اخترتك لكونك شاب عندك هذه الوسامة والكاريزما والأهم النزاهة اللي هي حالة فريدة اليوم، الكل يخضع أمام المال، قوانين دنيا اليوم تخضع أمام المال، حروب وصراعات كما يحدث الآن في أقطاب متنافرة ومتناحرة من أجل المال، مصايب صنعوها في الحياة وتغيير الأشياء من أجل المال، وهذا يرفض فرصة عظيمة. قال لا شوف يا ابني، هو رفضها ليش؟ لأنه يريد يبقى، مو يا ابني أنت يعني أنا أقول وأنت راح تبقى تشتغل سيرفس تشيل جناط وكذا، وبالتالي أنت يا دوب تقوت عائلتك ما تقدر تلم، وهاي تجيها الفرصة عبالة تنتظره. أحيانا العاطفة الكبيرة والمبالغ بها والتعلق

جيد بكل المواصفات اللي هي كانت تنتظر صدم. يعني شنو تقصدي؟ اللي أقصده أنه أنا وافقت. أما تقول لي حبنا وشلون وكذا، فأقول لك إذا شقد راح أنتظرك، راح إذا انتظرتك يمكن أعبر 30، فرصي خياراتي تقل. أيضا أنت ما من المعلوم أنه يتحسن وضعك، أنت رجل تشتغل بفندق، شون يعني تجي يجيك إرث وهذا أمر مستحيل، تلقى كنز وهذه لا يمكن أن تحدث، وهذه يمكن من ضمن حكايات الخرافة وخرافة الحكاية، ما معقولة. إحنا من نتبوع من الجنب العقلانية هي صح، لأن ربما هذا الحب اللي بينه حتى لو كل بالزواج يمكن ضيق ذات اليد يصنع ينبع من مشاكل، وفعلا طلاقات حدثت، حب كبير وقد يصل أحيانا إلى فكرة الانتحار، وبالتالي هذا الحب إذا كل بالزواج لا حبيبي التفقير والفقر عدو كبير، وإلا ما قال علي بن أبي طالب سلام الله عليه إنه لو كان الفقر رجل لقتلته، هذا يدمر حياتك ويتمكن من كل شيء. هي صح لأنه ما تريد تعيش قصة فيلم عربي، تريد واقع. يعني هو الصدمة وين؟ صدمة عماد اللي ما فكر صح، قال لا أنا تركت فرصة كذا، والبنت قالت له بعد إحنا من الآن أنا راح أحضر رقمك وكذا، فعيش حياتك، هاي حياتك وظروفك اللي الله سبحانه وتعالى خلقها لك، وهاي فرصتي أنا راح أستغلها. أنت مشكلتك ما استغليت فرصتك، تغلطان أصلا. حس من نبرة صوتها من طريقة كلام أنها اتخذت القرار وانتهى الأمر، البنت تزوجت. لكن شنو اللي صار بعماد؟ عماد تحول إلى إنسان محبط، إلى إنسان كئيب، لا يهتم بنفسه ولا بعمله، بل أدى هذا الأمر والانكسار إلى عزلة مرضية.

نعم، دخل في عزلة مرضية هدامة، ترك شغله، قل أكله، نايم صافن باكي، احتارت بينهم زين شلون يعيشون. هم زين خلال فترة عمله أمه يطل أمه الفلوس وتخلي تكتر لها مال شوي لدورات الحياة وأيضا لأزماتها وأمراضها وكذا، بدأت تصرف منها. ما تقدر تنصح بالبنية، أي البنية اختارت حياتها، يا ابني 100 مليون بنت يمكن أن تختارها، يا ابني يا ابني يا ابني، ما غالق بابه وما يسمح لي أحد يتكلم، لا عند أصدقاء، وتروح الأم لهم تقولهم تعالوا تعال واحد من عندكم يا بحث شوية، ماكو. استعانت بالخال، خرج الكبير وحتى ما يمتلك أدوات الإقناع، يشعر عماد بينه هو صاحب الأزمة الأوحد، تعب ظل حتى ما يفكر أمه منين تجيب الفلوس وتصرف وكذا، ما له علاقة، ياكل ولا يشرب جكاير. خافت علي أمه أنه خف يتعاطى، خاف لأنه نايم 24 ساعة نايم وتعبان، لو يقعد لو ينام الموضوع بدأ يتحول، وهالات سود جوا العين وصفرار وشعر طويل وذقن طويل. جت لأمه قالت لي يا يما اطلع روح القهوة، اقعد وين الناس، سولف، هذه العزة تأثر بيك، اسبح، روح للحلاق، منظرك ما ادري شلون. راح حلق عند الحلاق ومر على قهوة فسلم، استغرب انه الناس كلها السلام على الحمد لله على سلامتك، معود الدنيا ما تسوى، وشنو يعني مرأة وشنو اسمه، والحب صدق يأذي، و كلامه لا يعرفونه، هو يحب هاي البنية والبنية تحبه في هذه المنطقة ومخلص لها وكذا. جاء له واحد من صديق بينه وبينه حوار وكذا، أحمد اسمه، قاعد يم سولف وياه، قال له يا عماد يا أخوي أنت علاج العشق عندي، علاج واحد يقول له واحد هو عايش كآبة الحب والعشق، ويجي واحد يقول له عد الحل، قال له إيه نقذني بالحل شوية ليت هذا القلب يرتاح، قال له سافر، قال له وبعدين سافرت ومنين أسافر وأساسا أنا ما عندي فلوس، وقال له زين اقترض وسافر، قال له وإذا سافرت هم أرجع، يعني شنو المشكلة، وين وين هم أرجع وأدخل بدوامة الكاب، يعني معقولة شخص عنده عرض هو شيء يعني ما نفكر حتى بهذا الموضوع. لكن أوقده أحمد شرارة التذكر، قال إيه صحيح أنا هذا العرض اللي رفضته، يعني معقولة باقي إلى حد الآن قائم هذا العرض، زين فكر بشكل أكبر، فكرة السفر والابتعاد عن المكان، طبعا بالمناسبة فعلا هذا الأمر، أنت المكان اللي مأزوم به تعيش به أزمة أو قهرة أو صار حادث أو كذا غادرة، لأنه أماكن التذكر تعيد الاستذكار وتأذيك، يصير جرحك متجدد، فحس أنه فعلا خليه يترك المكان، يترك كل الوجوه التي كان يراها، يترك دربونة البنية ويترك خليه غادر. ففكر يعني معقولة صار 3 أشهر أنا تارك الشغل، يعني فكر يقول لك معقولة أنه هذا العرض قائم، لكن تذكر أنه هذا الرجل أبو ناصر قال له شوف العرض مفتوح، لأنه قال للرجل قال أنا عندي مجموعة مشاكل اجتماعية وظروف معينة ما تسمح لي أغادر وأترك عائلتي وغيرها، فقال له أوكي ماكو حل مشاكلك والعرض مفتوح، وراح يتواصل وياك شخص على، راح أعطيه رقمك يتواصل وياك على الواتساب. وفعلا تذكر الرسالة من شخص اللي هو مدير أعمال هذا التاجر، أنه السلام عليكم هذا رقمي وهذا وعلى الواتساب، تحب إذا أردت العمل أو السفر إلى الإمارات ما عليك سوى أن تقول لي نعم وكل الإجراءات ستتم. هو واي جاية الرسالة، رجع مرة ثانية أيقونة الرجل عرفها، حتى ما مسيف اسمه سكرتير الفوق هذا، وترك الأمر عشوائية التفكير ووهم الحب الأول، مشكلة بالضبط الحب الأول هو يشبه بناء شريطك العقائدي والفكري والنفسي والإنساني والفلسفي بالحياة، يجي أول شيء فيؤثر. فقال حجوا يا السلام عليكم، مرد علي الرجل عليكم السلام أهلا عماد وكذا شلون حوالك، يا الله قال له تذكرني، قال له شلون ما أذكرك، قال له شلون أبو ناصر وكذا، قال الحمد لله وبخير وكذا، وقريبا هو أيضا راح يجي للعراق يمكن تشوفه، قال له لا والله أنا تركت العمل، لا حوار، قال له العرض قائم لحد الآن، أنا قال له لا أكيد قائم وقائم، وللتأكد راح أتصل بأبو ناصر وأشوف الوضع، قال له والله انتظر عندك رسالة.

والله ما تأخر الرجل اتصال، سلام عليكم يا أمورك كلها، ووافق الرجل ينتظرك وفرحان بهذا الأمر وجوازك رتبه وكذا وسفرك ويكون كذا وفيستك كاملة، وانتظر من عندي إعاز للسفر. إن الحجي ما قايل الأمة، أمة تفرح، قال لها بعد حين من إجت الموافقات وغيرها ورجعت، قال لها يما أنا راح أسافر. وين تسافر يا اللي تعرفه ونفلس مني شون تسافر قراد الفلوس وين تسافر؟ قال لها يما أنا ما قلت ليش، قدموا لي عرض للسفر كذا ورفضت لأنه كنت على أمل بهديل، وهديل راحت وغادرت. أمه طارت بالفرح، تشتغل في فندق ومدير مسؤول في فندق من أكبر الفنادق المهمة اللي في دبي، يعني في ما معقولة هذا الأمر لا يصدق. تارك يا ابني هذه الفترة ضعمة بصدرك، هاي روح سافر، سافر الولد بتبريكات الأم وآماله وآماله، سافر وعمل وبدأ ينسى أجواء غير، حياة غير، بدأ هذه الشخصية محبوبة، عماد العراقي الإنسان المحترم النزيه الشريف المواقب يعرف كل التفاصيل وأنيطت به مهام حسابية، رجل تفوق على كل الأشياء وأدار الأمور بشكل صحيح، وكان الحضور الإنساني واضح. اشتغل ظل يدز الأمة فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس شغل، وبيأخذ بها كذا $1,000 غير الحوافز غير الأمور الأخرى. تغيرت حياة الرجل الشاب، تغيرت حياته بشكل عجيب، أمور كثيرة كثيرة كثيرة في حياته النفسية وفي حياته العملية، ظل ينشغل ما يفكر بها إلا بين حين وآخر تمر عليه، لأنه زوجة بعد انتهت، اختارت حياته وحبها انتهت مشكلته، بدأ يعيش حالة التوازن، توازن عاطفيا توازن نفسيا شخصيته. التجارب الخبرات أثناء الحياة معرفة الآخرين قوي الشخصية، مجموعة خبرات الإنسان، شنو التجارب هي مجموعة خبرات، لكن الجميل أنه الذي ينظم هذه الخبرات والأفكار وتكون إلى سند ثقافي في الحياة. هذا اللي حصل مع عماد، اللي هو يعيش براءة فكرية ويعيش براءة عاطفية ويعيش براءة إنسانية، بدأ لا بدأ تقوي الحياة وتصلبها، سنتين ثلاثة يدز أموال ويرجع. يوم من الأيام اجت رسالة على الفيسبوك وهو طلب صداقة، فتح البروفايل لقى صورة صديقة أحمد اللي نصحه بالسفر يسأل عنه وقبل الصداقة. رجل مجهول ما يفتح فيسبوك، رسائل كثيرة كذا طلبات صداقة، انتبه لصورة البروفايل لصديقة أحمد، فتحها قبل صداقته، تحاوروا على الماسنجر، شلونك شلون أحوالك وضعيتك، حكالة أنا في الإمارات. في سياق الحوار وفي سياق الحديث طبعا الأم بينه وبين ابنها اتصال، لكن ما خبرت باللي راح يخبر هي أحمد، وهو أن هديل حبيبتك اللي يريد تموت من أجلها تطلقت.

نعم، خبر أن البنية طلقت هنا تغيرت الأمور، زادت الذكريات، هذا حب حياته وطلقت، وشنو الظروف اللي طلقت بيها، و و و طلب إجازة. طبعا صار عنده مال كثير ووفير، دخل في سهم في أحد الفنادق وفي أحد المطاعم، وأموال تجي إضافة إلى عمل ثري. استأذنهم بأن يسافر، يريد يشوف أمه. هو ما يريد يشوف أمه، لا، بس هو يريد يروح يشوف وضع هديل، هل يسمح، هل إن الله سبحانه وتعالى هكذا اعتقد إن رب العالمين. نعم، الله سبحانه وتعالى هو يسهل الأمور أو يمهدها، لكن عقلانية الإنسان هي اللي تخلي هذا التمهيد ينجح. راح وصل أمه، الأم طبعا بغير أحوال، أخوانه بمدارس أهلية وكذا، ويشوف النعمة على وجوههم وبخير، وساعد الناس اللي يعرفوا. أراد فرصة أن يشوف وضعهم شنو، اللي هي أمها وأخوانها وكذا. اللي يعرف هي تشتغل بمكان، تشتغل بكوزمتك يعني، ويطونها 300,000 وكذا. هاي فرصة اللي راح لها، السلام عليكم، عرفت عفو، التقت بي وكذا، قالت لا أنا طلقت، هذا رجل لعوب ويهين المرأة. وقال لها هذا تختاريت المال، هاي نتيجة. قالت لها أنا متعبة جدا وظروفنا صعبة وحوانا. قال لها لا تهتمي، شوف الجاية مالته. مرات الأمور تأخذ منحى آخر، القلب يقول أشياء، لكن تجربة والخبرات والعقلانية واستعادة الأحداث حس أنه هذه البنت مادية تفكر بالمال، ما له علاقة، وإنه عماد بالنسبة لها. الآن بوفرة ماله شاف اللغة تغيرت وضحكت. طبعا هي غرقانة، احنا إذا نرجع إلى المنطقة هي غرقانة، هي تعبانة، لكن هي من النوع اللي يعني المال، نعم، زوجة أبو المال، والنتيجة كل تخيلاتها بأنه هذا المال راح يسعدها، بل هو صاحب مال متعسف، تسرح يق جمالها كتفه، وراح يلعب مع غيرها وغيرها وغيرها، خمور مخدرات وفلوس ولعب، محتقرها. لكن الآن إجا المنقذ، لكن المنقذ هو مو نفسه ذاك المفلس اللي يحب بجنون، لا، شخص آخر. ضمير العاطفي هو اللي يخليه يقوم بهذه المبادرة. قال لا شوفي، أنت من قبل أدري عندك ميول للحلاقة، راح أفتح لك صالون للتجميل والحلاقة ومستحضرات تجميلية وكذا، لكن أدخلش دورات في البداية، دخلها إلى دورات حلاقة وتجميل أو الطب اللاجراحي، ويدفع فلوس، لأنه هذا الطب اللاجراحي 3 ملايين، 5-6 حسب أهمية، سواء لها محل اشترى له كبير أو مو محل، بقدر ما شقة لأجاب ماهرات يعطيه الرواتب، طبعا ماهرات في الحلاقة، يريد يثبت المشروع، ثبت المشروع، والبنت تشتغل. تخيلوا أن اشترى لها سيارة حتى تروح بها وتجي بها. البيت الإيجار اللي إجت له واتصلت بي قالت له أنا بمأزق، هذا أبو البيت اللي إحنا ساكنين به لسنوات يريد يهده ويبني، ومن حقه ويبني شقق لأنه الإيجارات قليلة ومساحة واسعة. قال هذا حقه، كيف يعني؟ راح أشتري لكم شقة في كذا مكان. اشترى العائلة شقة. هذا كله شنو؟ نبل النبل العاطفي، بس هو مو مشروع زواج. بيده يشعر بأنه هذه البنت لا تصلح أن تكون زوجة، لكن هي باعتقاد أنه كل اللي راح جاي يقدمه هو نبل عاطفي عقلاني، يحس أنه أكو مسؤولية عاطفية. هذه البنت اللي الحب يدفع، لكن الحب اليوم أخذ منحى آخر، مو حب الارتباط وشراكة الحياة، لا، هدية عاطفية، وإن كانت هذه الهدية مجروحة، لكن هو ضميره اشترى لها إنسانيا شقة. والبنية ثبت وضعيتها المادية، وقال لها وظل يدفع إجارات هذه الصالون والكذا في بدايته إلى أن ثبتت وضعها، وظلت هي تدفع إجارة، عرف أنه البنت بخير وعافية. قال لها الأم طبعا ما تدري، لو تدري تقلب الدنيا، شنو هاي تركتك وخيرك، ردت تموت، توقف كبدك من القهر. فقال لها أنا على سفر، راح أرجع إلى عملي، أنا عندي مشاريع هناك وراح أبدي مشاريع هنا، لكن ليس الآن، ليس الآن. قلت له يعني ما راح ترجع؟ قال لها إيه ما راح أرجع. قلت له يعني ما ناوي تخطبني ونتزوج؟ قال لها لا، ما ناوي أخطبك ولا أزوج، تختاريت طريق في ظرف معين، وأنا
اختاري الطريق في ظرف معين الآن، ساعدتك، أرضي ضميري، هاي هدية عاطفية لعمر الحب اللي عشته وياك، ولكن هو هذا جرحتي وهذا حقك، وفي شيء التقيتي أنا ما أدفع ضرائب. ما كانت تعتقد وتتصور بأنه هكذا انهارت. حس أنه هي حتى هذا الانهيار ما كان، يعني ما بكت أمامه أنه رح يغادرها، هي رضيت بما أعطاها لكن ما تمسكت بي كذات وكشخص. حس شنو اللي يسوي غادرها مع السلامة راضية مرضية. قال للأمة أنا أكوي يعني آخر العلة الكي حتى يقتل حبها شوائب الحب. قال للأمة أرد الزوج وأخذ زوجتي إلى الإمارات. سافر واختارت له الأم بنت جميلة مؤدبة مهذبة متعلمة. رجع شاف البنت وعائلتها، شاف البنت الحقيقية، بل تخيلوا أنه هذه البنت اللي صارت بينه وبينه خطوبة تسأل عنه، شنو أكلت، شنو وليش، وتشتري له، خافها من نفسه أنه خاف عندك، روح نسوي تحليل، خاف عندك نقص لأنه ضافيرك بيهن بياض منه، عندك نقص بالكالسيوم، عندك مدارية كش ما أقدم له. بس تحس روح العاطفة الصادقة ما تريد يجد نفسه، تراقب وجهه إذا ذابل إذا تعبان، جاي يصير عندك تساقط بالشعر، يمكن عندك نقص بالحديد، تعالوا نروح لك، لا مهتمة به. تزوجها وراح بها إلى، ما حسها هذه البنت المبذرة بي أكثر من موقف. شوف الدنيا تحب لك إنسان وتقدم له وتطيب، بعدين يقول لك شو مسوي، واحد كل شيء ما يريد من عندك سوى أن تكون في حياته. حتى من اتصل بها أخوها واقع في أزمة مالية، وعرفت وزعج هذا الأمر وعرف، وقال لها بسيطة مال نعطيهم المال وندفعه. قالت له لا أخلي تأدب في السجن بس نسهل الأمر، هذا يولي ولي لا تقدم له شيء، هو هذا خليه ياكل السجن يضل ويتعلم من أخطاء. ما قالت لحبوبي الله يخليك حبيبي وطينا فلوس أو خل نرسل أهله، لا بد وضعهم المادي متوسط وعايشين به أهلها أقصد، والولد والبنية عايشة مع هذا الرجل، ما تريد تستنزفه، ما تريد تستغل جيبه. حسبي هاي البنت تستحق التقدير، هذه شريكة من الممكن أن تكون أم. ندم على حب أخذ منا ما أخذ، لكن هو كان أيضا فرصة أن تدفعه بعيدا لينتج. عاش وتزوج ورجع إلى العراق، هناك مشاريع، فندق كبير، مطاعم سوى، منافذ، تصريف، الكثير من الأمور، وخلى زوجته تدير بعض الأمور إذا تحب العمل، والحمد لله مشت الحياة بخير وكرامة. والبنت اللي كان يحبها هديل سمع إنها تزوجت، وتزوجت وهي صاحبة مال، هو كان سببه، واستقرت وحس إنه عنده رسالة وجودية عاطفية إنسانية أداها، وانتهى الحب بحب آخر لهذه زوجته، وأنتجوا حياة مثمرة مستقرة مبنية على صدفة الاختيار، لا الاختيار القائم على العاطفة والحب الذي ربما أن يكون كاذب ويمكن أن يسمى وهم الحب الأول.

0: حكاية ننتهت حتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل وراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها. تايم سكوير اف ام، بصرية الهوى. بصرية الهوى.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط خويا ردكلتك انشجج الدلال شل على عرفك
2: الدعاب حتى تعبالي.
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
4: يغتني هواي حسيل علي مو غالي ممكن اشارك.
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور. يتصل بي

ليش نحبه يصير خالي من الانصاف، يشبه هلال العيد بالقوة ينشاف.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج. أرحب بكم كثيرا، أنا بها الكاظمي بالإعداد والتقديم، وأكيد راح يرافقني طيلة الساعة القادمة زملائي في الاستوديو عمار مشتاق في الإخراج، وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة.

طبعا ليلة الخميس من الليالي الجميلة في مدينة البصرة، على اعتبار كثير من العوائل تطلع تريد تشوف الناس وتغير جو، خصوص الجو بعده ها ما كلش احتار. هذه فرصة نحيي جمهورنا وحبايبنا هنا في مول تايم سكوير، ملتقى العائلة العراقية. طبعا نهاية الأسبوع يصير لذيذ جدا بالنسبة للناس اللي يشتغلون بشكل يومي وعندهم دوام، خصوص واحد مثل الصلوحات عنده كم دوام؟ عندك ثلاثة، يعني هذا الخميس هسه ينتظره من يوم الخميس هذا. وهذا ينطبق علينا كل احنا اللي عندنا عمل يومي. المفارقة انه حتى اللي ما عنده شغل يومي ايضا يحتفي بالخميس ويخلي طلعاته لنهاية الاسبوع، على اعتبار انه الناس تطلع في هذا اليوم وتحاول الترويح عن نفسها. احنا دائما يوم الخميس نخلي الحلقة خفيفة الظل، نسوي حلقاتنا هكذا، يعني كلش تكون سوفت، ودائما لها علاقة بالغزل، بالعشق، بالعلاقات الغرامية، العواطف، على اعتبار انه الكلام الغزل حلو، يعني شعر الغزل. فنهاية الاسبوع ما يتحمل مواضيع دسمة، على اعتبار انه كثير من مواضيعنا لها علاقة بعلم النفس مرات وعلم الاجتماع ونبحر بالذات البشرية وعلاقتها بالادب الشعبي العراقي. عموما اليوم راح نحكي عن موضوع كلش لطيف وكلش خفيف وكلش جميل، والناس خابرته وشايفته وعايشته، حتى اللي ما عايشه عايش تجارب مماثله وشايفها. نتحدث عن عشق الصغيرون، وهذا شقد الموضوع عامر بالادب الشعبي العراقي. كثير من الشعراء تورطوا بهذه المحنه وحبوا بنات صغار وكتبوا عنهن اجمل الكلام.

هذه الفرضية اللي هي مختبرينها هواي واعتقد حقيقية، انه عشق الصغيرة مثل الرمد بالعين حاء، مثل ما يقول الدكتور سعد الحديثي، هذا بيت الدارمي اللي غناه بطريقة البادية العراقية. هذا الرجل يغني من الروح وغناء جميل، وهو متخصص فضلا عن أنه هو طبيب ومثقف ومطرب، أيضا متخصص بالأدب الشعبي العراقي ومتخصص بأدب البادية. يعني في كثير من حفلات، خصوص في الحفلات اللي سواها بأوروبا، أشوفه يسولف للناس القصص بالبداية قبل لا يبدي الحدي أو يبدي العتابة أو غنى لمظفر النواب هواي، يجيب موال مظفر أو قصيدة مظفر ويحولها إلى طريقة الحدي والعتابة ويقولها بطريقة رائعة. فكرة هذا الرمد بالعين، هذه الصغيرة ورطة، على اعتبار أنه من طبقتين مختلفتين ثقافيا وجدانيا اجتماعيا، خاض تجارب، هي خاضت تجارب، موضوع مختلف تماما. هذه ورطة وهذه محنة، يعني بصراحة محنة. يعني الإنسان العاقل والمنطقي واللي يتحكم بمشاعره ما يتورط هاي الورطة. هذا المزاج الحاد، هذا الصغيرون، هذا المراهق، هذا اللي يتدلع، هذا يراد لخلق، في حين الطاقة النفسية بحسب علماء النفس مع هذا العقد، مثلا من الإنسان يبلش خلينا نقول من الثلاثينات وأبو الأربعينات وأبو كوب الخمسين اللي يتورط، هذا عنده نظام خاص، أكو سيستم للهدوء للراحة النفسية، ما يحب حكي هواي، ما يحب قال وقيل، ما يحب دلع، ما ذني كلهن يصيرن براسه فيتورط تماما. هنا سعد الحديثي يغنيها بطريقة رائعة، هذا البيت من الدارمي بيترد مفردة الشرد، يا ريت اللي يعرفها يكتب لنا إياها بالتعليقات أو يقولها على الهواء مباشرة. يا أبو شرد ناعور، شردك دديره.

هي هم بلوى هاي عشق الصغيرة، واحد يظل يمتحن بعمره وكياسته، ثقته بنفسه وثقة الناس بي، لا يشوفونه لا يحسون بي، لا يشوفون مشاعره. خو أكو بيهم متزوجين ولد بطولة ويتورط بهذا الموضوع. وياكو قصة إذا أجت الآن بوقتها منحكيها، قصة الشيخ ويا ابنه اللي قام يتورط، يحب له بنت صغيرة ويقول لهم أريدها تعمل عيون. فعلا الموضوع امتحان صعب وامتحان نفسي، لأن هاي المشاعر العياذ بالله من عندها، من توديك وتدخلك بدهاليز أنت ما تتحكم بنفسك. يعني أي واحد في كامل وقاره وكامل عقله، وإذا أكو إمكانية أكو كنترول على العقل، ما يتورط هاي الورطة. بس هو الحب ما يعرف، والدليل هواي ناس تزوجوا من غير أديان ومن غير أطياف ومن غير ألوان بسبب هذا المشاعر، مشاعرهم تقودهم فيظل ما يشوف. فهذا يتوجه للحمزة يقول له: يا الحمزة جيت انخاك يا بالجزيرة،

هسه هذا مو رداتشة كلش، مواصيل الدنيا انقطعت بيه، ظالي يتشبث منا ومنا، يذبها على يمه، يذبها على اهل البيت، يريد له مواك وهيك طريق وصل. فيقول يا الحمزة جيت انخاك يا البلجزيرة، يعمي ويهد الحيل عشق الصغيرة.

خلي نروح للمزاج المختلف. هنا الهدوء وهنا الصخب، هنا التكانة والثقة بالنفس، وهناك العكس، هناك المتطلبات اليومية، خصوص من موضوع يختلف من جيل لجيل. احنا جيلنا مثلا الجيل القديم من يمشي يخلي المرة تمشي وراء، وأكل هذا هالشكل، أكفت يعني سياق ثقافي، يصطدم بسياق ثقافي ثاني، يحب له وحدة تريد يوديها للمطعم ويتمشى بيها ويصرف ويومية فد براند معين، ويقعدوا ياها لازم بمكان ويسوون سيلفيات، وهذا هواي على واحد طاقات كلهن يم راسه ومستقر، حياته مستقرة مقننها، ولكن يعصف به هذا الكائن اللي هو الصغير. وهذا عشق الصغير، بما أنه موضوع البحث لحلقة اليوم والامتحان الصعب ما بين هذا التفاوت والتباين الاجتماعي والثقافي ما بين العلاقات الغرامية. فيقول متعب هذا الشاعر يتحدث عن هذا المزاج الحاد، يقول متعب ولا يراد عشق الصغيرون. يقول متعب هذا يتدلل ويتغنج ويتزعل، هو يعني عمره يسمح له، هم مسكين هم يريد يعيش الحياة يعيش تجربته، وانت تجي تريده تمشي على الخيط ما ترهم. يقول متعب ولا يراد عشق الصغيرون، نحكي بشقة ويغتاظ من نصدق شلون.

صغيرون يا بعد أهلنا، كلمات وألحان علي إسماعيل الغوار، واحدة من الأغاني العراقية الجميلة. بما أنه بعدنا نتحدث عن الصغيرون وخدنا الموضوع لحد الآن للطرفة، شو رأيكم شوية نحكي به بجدية الصغيرون ونخلي جواه خطين هذا الموضوع. وأنا عد بالحلقة لقيت هالشكل، يعني كثير من المنتديات يطرحون هذا الرأي، شنو رأيكم بالكبير السن من يتزوج بنية صغيرة؟ أكو كثير من الكلام جميل ويمتدحون هذا الأمر ويقولون العلاقات الغرامية والمشاعر ما تحدها أعمار، وأكو يتحدثون بطريقة بها الكثير من التجني والقسوة على هذا الفارق بالعمر، كلش بقسوة الكلام، وراح أقوله على اعتبار أنه هالكلام مقيول شعرا وإحنا راح نترجمه كلاما وشعرا. الكلام يقولون الشخص بهذا العمر وبوقارة بحبها تورط، وشاءت الأقدار جمعتهم وقدروا يتوافقون عاطفيا الآن بعد 10 سنوات شلون، خصوصا إذا هو كان في عقد الأخير أو في يعني في سنوات الأخيرة ويتورط وقلبه بعد أخضر وحب. فهكذا التساؤل، إذا اليوم قدرت تتماشى وياه باكر شلون، فيتهمونها ممكن بعدين ما راح تكون مخلصة إده. هذا الكلام صراحة أنا ما أتبناه تماما، ولكن هو موجود ونسمعه هنا وهناك، وهذه فرصة نسأل جمهور البنفسج شنو رأيكم بهذا الموضوع، هاي العلاقات العاطفية، خصوص كثير من كبار السن حبوا بناته أكو تزوجوا، مو بقى يحبها ومتورط بعشقها، لا أكو تزوجوا. يجي الشاعر الشعبي هنا يقول بالك، يترجم الكلام القاسي بهذا الصدد اللي نسمعه هنا وهناك، يبدو إلى مصداق في أرض الواقع. يقول بالك يغرك يوم عشق الصغيرون، بالك يغرك يوم عشق الصغيرون، حسبت وقت وياك ما يبطي ويخون.

0: كل المحبة إليه، يترجم هاي الهزة العاطفية اللي تجيك في توالي العمر بسبب واحد جايك من أول العمر، جايك بلحظة غفلة من الزمن. يقول عاشق لي جاهل راي هزهز كياني. عاشق لي جاهل راي هزهز كياني، أفتر وراء ترضون شيباتي واني.
1: أنا بهذا العمر حبيت واشكي لك جيت اعتب

واكثر من هوى ايام الصبي يعذب. ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبي يخرب. انا بهذا العمر حبيت

0: حبيتك
1: والله حرام عليك ما سمعنا اياها هاي. لا اليوم سمعتنا اياها. انا تحرشت على الاغاني.
0: كيف تريد تظل تريد تروح.

0: على اساس هي بالكيف هاي الله بعد المشاعر، قلت له تريد تظل تريد تروح يلا براحتك، ويخليه يروح من هاي لحقه. خلونا نذكركم الان بارقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج، احنا على الهواء مباشره، ننتظركم الى نهايه الساعه، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعريه. الاغنيه اليوم نسمعها قد ساعه ترجع لنا. ارقام هواتفنا الاسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الاخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.
1: لا شوقك ينساه الباب ولا حبك غير هالحال.

0: ناخذ اول اتصال. الو الو يا مرحبا،
1: شلون صحتك؟ اول شيء اريدك تعيد لي الدار من الاخير، ما اركض ورا شيء راحت وانا.
0: لا حتى جاي، لا حتى حلو زينه والله زينه. صادو
1: والله عمارك علي.
0: هذا شلون على الطيب يعبر ونيني، وصل لك الحكي. نتعرف عليك. عفوا،
1: انا اسمي احمد من البصره.
0: عفوا
1: احمد.
0: اي احمد هو عادل. اي نعرف اسمك حتى نفضحك على هو انت هسه بعد.
1: انا احمد عادل.
0: اي
1: عظيم واحنا نداريات البط.
0: ربي يسلمك. باوع ستار الزلزلي يقول عاشق لي جاهل راي هزهز كياني افتر ورا ترضون شيباتي واني.
1: والله العظيم
0: ربي يحفظك ويسلمك يا حبيبي. ممنون احمد، تحياتي لك. أشكرك يا حبيبي، محبات كثيرة. ناخذ اتصال آخر. ألو يا مرحبا. أي ملاك
2: يبقى من راس حبك يا الزغيرون، وحل حروفك حنية النود.
0: الله
2: طويلة شوفهم لا تطلع الباب، انت بداخل ويومية مبيود.
0: حلو.
2: على رفعة خدودك يصفني البير، ولأن ترويني قلب الماي محروق. حق الشبك راجع من ملاقيك، ارمش عينك يفحل عشان تسوق.
0: والله
2: المشيتك بارم البغارة صفالة.
0: الله جميل
2: المشيتك
0: دارمي
2: الدغارة تفصال، وابوذية الشطر ونايل السوق.
0: جميل.
2: أحبك لأن قبلت 10 سنوات وجههم كنا بإمام مطبوق.
0: الله
2: أحبك لأن قبلت 10 سنوات وجههم كنا بإمام مطبوق. حط روحها تقصى بالرايد يحوش، المنازل تكشف نشوف العتوق.
0: جميل.
2: وإذا تطلع حالاتك زدها بالبيت، أكواد من مين يسعدهم ويضود. وتأسكر من نشوف عيونك السود، خصوصا لو رمش بالثاني مشبوق.
0: الله
2: أصحى بضحكتك لو شارب الليل مثل صحوة حرام كبار صندوق. وأحب شعرك، إيوك أحب شعرك على عناد المراجيح، أحب صوبك لأن ما شفت ملسوق. إيش حالات مرورتك تسوى الهوى الهاب، أشمك والنسيم بريتي مخنوق. اتمدد عنبر من تشوف مش خاب.
0: الله
2: بس لا تمشي سر بديرة حلوق، الغالب حلوكت ما يلقى شراية، المبادئ والضماير تار في السوق.
0: ايه
2: وكي الشمس شتا ولك.
0: الله جميل.
2: ايه الشمس شتا ولك شو يتوى ملقاك، دب سنودك على المستبردي لوق. حايد بابكم معذور إذا طاح، الله يساعده كل لحظة مدقوق.
0: هلا
2: مساء الجمال والحب على عينك أستاذ وهاء.
0: والله مساء الخير والشعر وهاي القصيدة المليانة شعر، ممنون من عندك يا ملاك.
2: فدوى القلبك، تحياتي لحضرتك، تحياتي الأمر تحت كل الكادر، أكيد ما أنسى للأمانة الشعرية للشاعر المبدع رفعت الصافي.
0: تحياتي إليك وللصديق رفعت. ممنون محبة.

0: اتصال. الو، هلا او مية هلا. يا مرحبا يا مرحبا،
1: تبارك
0: مية هلا. الو الو، يا مرحبا. يراد هيك حركة حتى المفروض يتغير المكان. الو، يا ريت ترجع تخابرنا في دولة.

0: الو اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله شلونك؟
0: حياك الله ابو عبد الله. الو اللعنة على التقنية تحرمنا من هالاصوات الحلوة. الو يا مرحبا. يا مرحبا هسه زين.
1: الو
0: هلا
1: شلونك شلون صحتك؟
0: الله يسلمك مية هلا. الله يسلمك مية هلا بيك.
1: لا مشاركة
0: شلون؟
1: يقول
0: اي نسمع
1: مشاركة مشاركة.
0: اي نسمع نسمع.
1: زين؟
0: اي هسه
1: زين؟
0: كل زين تمام.
1: ولحظات المفارق من تمر صعبة.
0: ايه
1: تمر بي الليالي وشوق يا شوق ويا شوق تشيل هاي وهاي وايد روح بي اش ما تريد اقرا تسولف لك على الدف جزء من قصيدة السيد عريان سيد خلف الله يرحمه.
0: الله يسلمك ممنون من عندك. والله الصوت مع الأسف هو جاي يجي يكون واضح بعدين يختفي. أنا ما يهون علي الناس ما تسمعك بشكل صحيح. الله يسلمك. الله يسلمك محبة كبيرة وشكرا لهذا التواصل الجميل. تحياتي تحياتي.

0: الو الو اتصال.
1: مساء الخير استاذ بهاء.
0: مساء الخير والعافيه يا مرحبا.
1: كنا شاف
0: حياك الله مية هلا بيك.
1: اقول قال بالنساء انا شنو جاهله يصير تالي عمر تعشق يا اخي جاهله.
0: ايه
1: الناس كان الوجه ما ظل بعد جاهل
0: صح
1: من وراء حبك ضيم وظلم جاهل. عمر المضى بعشرتك صدق فلا عد مرفوض هيك عشق حتى بزمن جاهلة.
0: حلا حلا
1: سكران سكران دوم وقت ما والجن تصيح بفرح بس بحزن صاحلي
0: ايه.
1: امتحن بيه وأبد ما يوم حق صح إلي مقطوع حبل الوفا ما ظل بعد ينشد.
0: حلا
1: وطيب كثرة أمراضي وطحت ما حد علي ينشد ما تفحوا فبعد حلي.
0: جميل
1: كشجرة برصلت بجفاك جرداها دبلت والنوب سيف الهجر جرداها علي وداه يلحق داه جرداه لحد ما قام بيتشون لي.
0: الله عليك.
1: الحزن الحزن للروح كل جبلون على الوادم على الراحة وبعد ما أظن جبلون أبش مثل وادم يجبلون عديد لهم دنت من المنية.
0: الله
1: ندهت ندهت عليك يوم تشفيت مرتين نشد نشدك هم رقت فد يوم
0: مرتين ايه
1: حجهك وحف على مرتين وعوف التين ولا عن شيء ببي.
0: الله
1: أقول أجل بنك يا ليل وانتظر الأحباب منافس واقف على الباب
0: إيه.
1: طول الليل قاعد منتظر غياب أنا مفارق بلف ومطيب بمطيبة أجل بنك يا ليل معش تجليبة.
0: حلا
1: وأختم أقول هجن مش الهواي واركض وراهن روحي وجميع عضاي كلهن خداهن.
0: الله عليك ابو محمد شلونك؟
1: حياتي لك الحبيب
0: استاذ بهاء. شنو عمي؟ الكلب العضه كتناه ماكو مختفي. والله لك وحشه يعني ابو محمد.
1: اتصل مرات كثيره اكو عليكم زخم فما حصلوا اي يسوى.
0: ربي يسلمك بالعكس انت دائما محط ترحيبنا واعتزازنا ممنون من عندك.
1: الله يحفظك تحياتي لك شادر استاذ عمار.
0: الله يسمعك يسمعوك يسمعوك محبة كبيرة. هلا أبو محمد نورت نورت. تعتب على

0: نسمع. الو اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الخير والمحبة.
1: شمال.
0: ايه
1: شمال وهب هبوبة وشرجاني.
0: ايه والله.
1: وانا شرجاني حلو حلو بس من حالات شرجاني عرض عظمة بلها طبعا علي.
0: الله شرقت بيه ها من قد ما حلو.
1: مساء الخير حبيبي.
0: مساء الخير والمحبة.
1: تحية لك الكادر الطيب.
0: الله يسلمك ويوفقك مية هلا بك. الو ما منو يا عفوا؟
1: لا الشملك استاذ بها حبيبي.
0: هلا هلا بنول. هلا بيك حبيبي صديقي الغالي. شلونك شخبارك؟ اليوم يا اخي ما ادري هسه الاتصالات يعني وبكل الدول مستقره وامورها طيبه ما ادري ليش عندنا هسه جاي ندفع والحياه طيبه.
1: الصوت
0: اي والله مع الاسف يعني. ما ادري اخي يا من نحكي نشتكي عدمان نقول
1: يلا المهم سلامتكم وصوتكم هذا
0: ربي يسلمك. ربي يسلمك ممنون من عندك والله.
1: نعم ان شاء الله.
0: يعني من تخونك التقنيه ويمتى يوم الخميس اللي انت تحتفي باصوات ناسك واهلك وجاي يسمعون الناس هذا الكلام الحلو. عموما ما اقول شيء.

0: طبعا ذكرني الصديق الحبيب نائل الشمري بما أنه نتحدث عن الصغيرة، أكو شاعر بالثمانينات كان كلش طاق اسمه نائل الشمري أيضا، وكتب قصيدة صغيرة وما تعرف تحب، كانت أشهر قصيدة أنا ذاك. اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا مرحبا.
1: ألو السلام عليكم أستاذ
0: باحب. هلا بعيدان، هلا بيك، شونك
1: أبوبي؟ شونكم الله خليك.
0: شونك زين، شخبارك
1: أبوبي؟ أنا تعيني الزمان شتون دبنة.
0: إيه
1: مثل قالب ثلج بالماء دبنة.
0: إيه
1: يسايق من تمر على الباب دبنة.
0: إيه
1: نشوف عزازنا ونقعد سوية.
0: جميل جميل
1: أبوبي. سلام الأستاذ عمار.
0: ممنون منك عيدان، ممنون منك
1: حبيبي، الله يخليك.
0: ليلة سعيدة حبيبي، استمتع بوقتك. ممنون.

0: وصلنا نهاية الحلقة. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد تواصل ويانا، محبة كبيرة تليق بقلوبكم الحلوة والكبيرة. شكرا للجميع، شكرا لكل أصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. الشكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي، وأكيد ما ننسى علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق.
1: ما لججت للنوم كتو بجن حوب أبتشو سواد العين كلب بالهدوب.

0: خشبة خشبة بسفينة نوح سمرتن دنياي وفوق ارتشت علقيش من وشة للماي.
1: جيتك ومشكل تهانت وين لك مضمومة جاية يا
0: اللي يعبر الغربيل غالب نقاله اللي يعبر الغربيل غالب نقاله وزحمة اللي ظل مخبوط وين نخاله.

0: زخوا دول مرعاد ما هزن مفزاع زخوا دول مرعاد ما هزن مفزاع ودم عم لما انطاح لا يمن للقاع
1: الله
2: جرح فوق جرحك

غافل طبن البين بضلوع الكسار، دمه يريش عظام رشقا بالكتار، يرعف أذا خليه ويو يعني لي بار، خلي يلتمع لصقاط لو مالت

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشدق الدلال في الاعلار
2: حتى تعبانين
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك.
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور.
6: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استكشف عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها نسجنا أمامنا. راديو تايم سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير بتردده ثابت 102.5. إن شاء الله تكونون بخير. خلينا نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حلقة إذن جديدة من القصخون، رحلة في الفلكلور والتقاليد والعادات والمأثور الشعبي لبلادنا العربية عامة، العراقية خاصة، البصرية على نحو أخص. اليوم راح تكون موضوعنا عن التقاليد والعادات السومرية والبابلية. يمكن من فترة طويلة جدا ما أخذنا هذا الملف، كنا قبل سنوات حقيقة سوينا سلسلة خاصة بالعراق القديم وتناولنا كل الحضارات العراقية القديمة بتقاليدها وموروثها الشعبي، والحقيقة الحمد لله يعني السلسلة كانت لها صدى طيب عند السادة المستمعين والمستمعات. اليوم فرصة ومناسبة للعودة والتنويع على أشياء ربما لم يسمح لنا الوقت في ذكرها. راح ناخذ الموروث أو التقاليد أو العادات عند السومريين وعند البابليين. فاصل أول ونبلش، إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ونستمتع فيها سوية.

من المعروف أن السومريين والبابليين استوطنوا جنوب العراق ووسطه قبل آلاف السنين، ثم انقرضوا، ولكنهم حقيقة تركوا للعالم مدينة زاهرة وحضارة كانت أولى الحضارات العالمية. حقيقة أبدعوا في وضع الأنظمة والشرائع اللي تحافظ على حقوق الفرد، فتمنع الأقوياء من ظلم الضعفاء وترعى مصالح الجميع، فضلا عن مآثرهم في مختلف العلوم والفنون. هسه هذا التصور اللي وصلنا، يعني احنا هسه لما نحكي عن البابليين والسومريين والحقوق والقوانين وترعى مصالح الجميع، وكأنه ما كان اكو ظلم. يعني وانا ما اعتقد انه اكو مرحلة من مراحل البشرية تخلو من الظلم، تخلو من النفوس الدنيئة، تخلو من المآسي التي يحوكها الإنسان لأخيه الإنسان. والحقيقة كانت للتنقيبات الأثرية التي قامت بها البعثات العلمية اللي أوفدتها بعض الجامعات الغربية وبعض المتاحف الغربية، وكذلك التنقيبات اللي قامت بها مديرية الآثار العراقية، الفضل الأكبر في إعطائنا المادة الأولية والمصادر الأصلية لمعرفة حضارة وادي الرافدين بجميع أوجهها ومقوماتها منذ أبعد عصور ما قبل التاريخ إلى آخر يعني عهودها التاريخية. حقيقة تمكن علماء التاريخ من دراسة هاي النتائج اللي توصلت إلى البعثات العلمية، وكونوا صورة تكاد تكون واضحة وكاملة لنوع المعتقدات والتقاليد اللي كانت سائدة بين الأمم والشعوب اللي استوطنت وادي الرافدين وطرز حياتها. كانت دعامة الحياة عند السومريين والبابليين هي المحافظة على كيان الأسرة ومميزاتها. وتقول هذه الدراسات أن المرأة كانت لها حقوق ومنزلة رفيعة في المجتمع، لأنها الأساس اللي ترتكز عليه العائلة في زيادة أفرادها وتربية جيل المستقبل. وكان طموح الرجل في الحياة وأمنيته إنجاب أولاد والإكثار من أفراد عائلته، إلا أنهم كانوا يفضلون الولد على البنت لاعتماد العائلة على الأولاد أكثر في مستقبل حياتها. الولد هو اللي يتولى مسؤولية إدارة أعمال أبيه في كبره وعجزه وبعد مماته، وهذا حقيقة يعني هو أيضا ممكن يذود عن حياض أسرته في الملمات. إذن لم يتغير الوضع والواقع كثيرا، يعني تقديم الرجال وتفضيلهم على الإناث والحديث عن المكانة العالية للمرأة. نشوف السومريين شنو عندهم من عادات وتقاليد توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. احنا راح نحاول نستعرض بعض هذه التقاليد والمعتقدات لغرض إظهار مقدار تأثيرها على طراز حياتنا في الوقت المعاصر.

مراسيم الولادة وتربية الأطفال حقيقة إذا ما يعني من تقاليد السومريين وإذا ما شعرت المرأة بقرب موعد وضع جنينها تتهيئ العائلة لطرد الأرواح الخبيثة التي تتصور وجودها في محيط البيت واللي تسميها الأبارتو بلغتهم الأبارتو. ولذلك كون كيف يتم بتلاوة بعض الأدعية واستعمال التعزيم والرقى ثم القيام ببعض الحركات السحرية لمنع تلك الأرواح من إصابة المرأة بأذى عند الولادة. وبعد ولادة الطفل يحتضنه أبوه ويقول له يا ولدي ليصبح الوارث الشرعي له. وربما تستخدم العائلة المترفة إحدى المرضعات أو المربيات لتساعد الأم في تربية أطفالها، أما الطبقة الفقيرة فتربية الطفل من أولى واجبات الأم. يعني هاي شركات التوظيف موجودة من أيام السومريين. زين، لم يعثر أحبتي المنقبون عن آثار نصوص الأدعية التي كانت تلقى أثناء ولادة الطفل، ولكن من المؤكد أن الوالد هو الذي يختار اسم ولده أو بنته ثم يسجل اسم الولد في سجل خاص لدى السلطة لغرض الخدمة العسكرية في المستقبل بدون تجنيد. أما عادة ختان الأولاد فالآثار والتنقيبات تقول أنها لم تكن متبعة أو شائعة عند الناس في ذلك الزمن. ورما ينمو الطفل ويترعرع ويصير قادر على أن يلعب مع أقرانه يفسح له المجال في التريض واللعب في إحدى ساحات المدينة أو في الحقول المجاورة للبيت، ويعطون بعض الألعاب الصغيرة على شكل حيوانات. طبعا اللي رايح للمتحف يشوف شيء عجيب إنه العراق القديم طريقة لعب الأطفال فيه لا تختلف كثيرا عن طرائق لعبنا لحد فترة قريبة. كنا نلعب هاي البنات يلعبن باللعاب، احنا نلعب هذه الاشكال المصغرات مال الرجال والحيوانات هسه يعني تصنع بالبوليستر بالنايلون بالبلاستيك، في السابق كان تصنع من الطين، مصغرات من الطين على شكل بقرة او حمار او حصان او رجل او امرأة طفل او طفلة ويظل يلعب بيها. شلون يلعبون بيت بيوت يعني هاي الالعاب. وهذا فد شيء حقيقة غريب أنه نسق اللعب مستمر منذ آلاف السنة، كانت تصنع مثل ما قلنا بالفخار وموجودة في أجنحة المتاحف في بغداد ويمكن في البصرة، أنا شايف جزء بسيط منها. حقيقة كثير ما تحاول الأم الحفاظ على ابنها من الأرواح مأخوذة بالأرواح الشريرة تلك الفترة، الجن العفاريت اللي تتصور وجودها في العالم فتعلق بعض التعاويذ والحرز المكتوبة في رقبة طفلها.

حقيقة نسبة الوفيات الأطفال تقول التنقيبات أنها كانت عالية في ذلك الزمان، زمن السومريين والبابليين، ولكن كثرة إنجاب الأطفال كان يسد هذا النقص. وإذا ما زاد عدد الأطفال عن الحد الذي لا يستطيع الوالد الفقير إعالتهم فيه، يتركونهم في العراء ليلتقطهم المارة أو تفترسهم الحيوانات. يعني فشيء فظيع حقيقة. ومن المعروف أن الملك سرجون الأكدي وضعته أمه عندما كان طفلا في سلة ودفعته في النهر، فجرفه تيار الماء إلى أحد سواحل النهر والتقط منه. يعني ملك هو بعدين صار، بس أمه تخلت عنه. هاي من الأعاجيب. أكو ناس إلى الآن فقرة يجيبون أطفال 1، 2، 5، 7، فيضطر هسه أنه يتبرع بيها. مثلا عنده أخته ما متزوجة، يعطيها واحد من ولده، أو واحدة من بناته تخدمها، أو واحدة مثلا ما يعني زوجها متوفي، أو واحدة من خواته كبيرة في العمر. يعني أكو بيهم كانوا ولا زالوا يفرقون حقيقة أولادهم على أقاربهم تبرعا وتبنيا. كان للبابليين ملاجئ خاصة تقوم باحتضان الأطفال وتربيته. شون ملاجئ الأطفال في البلاد العربية حاليا؟ فإذا رغب أحد المتولين المحرومين من الإنجاب، يتبنى أحدهم، أخذه من الملجأ، وهذا يتربى ينشأ في بيته ويصبح كولده. أما البنات فتتولى إحدى الكاهنات تربيتهن ويصيرن خادمات للمعبد. هذه طبعا عندنا البنات، يعني مو بنات، البنات الزايدات اللي أهلهم متبرعين بهم، أو الأيتام، أو الذين لا يجدون مأوى لأي سبب يعني يخطر في خيال المستمع الكريم. نجي هسه على قضية تعليم الأولاد. حقيقة تعليم الأولاد وتدريسهم يتوقف على مركز الأب الاجتماعي. تنقيبات تقول أولاد الطبقة العالية أيام الحضارة السومرية والبابلية التي يطلق عليها عامل يوم، الطبقة الراقية عامل يوم، هذول يرافقون أبائهم في نزعاتهم وأسفارهم أثناء الصيد في البر والبحر، ويدربون على استعمال الأسلحة المعروفة عندهم، كما أنهم يرسلون إلى المعابد لتعلم القراءة والكتابة المسمارية وحفظ بعض النصوص الأدبية والقصص الأسطورية، ليصبحوا أهلا للمشاركة في المحافل العامة، ندوات، المناسبات الاجتماعية. وقد يمارس الولد في كبره مهنة والده، أو يمتهن مهنة أخرى مثل الصناعة والزراعة والتجارة. طبعا هذه المهن ظهرت على نحو متوال وبيناتها فترات زمنية طويلة، يعني هي بدت بالزراعة، لاحقا تم اكتشاف الصناعة والعربة وغيرها، وبعدين في فترة متأخرة صارت التجارة والصناعة تلعب دور مهم، خاصة الصناعة جت متأخرة.

حكينا عن أولاد الطبقة المرفهة، فنتكلم عن أولاد الطبقة الفقيرة عند البابليين والسومريين. حقيقة هؤلاء ينشؤون في الحقول، ينشؤون في المزارع، يدربون على رعي الأغنام والمواشي، يدربون على الفلاحة. وكان البابليين حقيقة ولع في بعض الألعاب يمارسونها الصغار والكبار في أوقات فراغهم. بعض هاي الألعاب مصنوعة من قطع العظام، وبعضها من الفخار أو الحصى أو الحجر، ترتب على شكل لوحة شكلها يعني بها شكل ورسوم معينة، ربما اتخذت وسيلة للهو أو للمقامرة في بعض الأحيان. لكن حقيقة لم يستطع المنقبون اكتشاف كيفية استخدام هذه الرقع وهذه الأحجار وآلية اللعب. تعرفون يعني إن الفترة بعيدة جدا، وفك كل رموزها يعد أمرا صعبا، لكن اللعب جزء من يعني حياة البابليين وجزء من مسألة تزجية الوقت. تعرفون اللعب به حالة إنه هو يفك السترس، يعني يرفه أو يقلل الضغط العصبي والنفسي على الرجل العامل، على المرأة التي تشتغل في البيت أو في الحقل، تحتاج إلى الترفيه. والترفيه ما يأتي من الكلام والأحاديث مع الآخرين، أو قد يأتي من اللعب. من اللعب، وعوفكم من كلام لا جدوى. يعني كنا سأقول لك والله أنا دا مطنقر وضايج ومتكئب، ما يفيدوا يعني لا اللعب ولا غير شيء ولا السوالف. خلينا نجي على مراسيم الزواج وعاداته وتقاليده عندهم. حقيقة عندما يبلغ الولد أشده، والأشد عند السومريين والبابليين من 15 سنة وفوق، يبدي الوالد في البحث له عن زوجة. هذا قد تكون معلومة غريبة، أنه يعني بعدها 15 سنة ويزوجوه زواج مبكر، وحاولون يجيبوا له أو يشوفوا له بنية تتناسب ويا مركز العائلة الاجتماعي، أو يختار أحد بنات العائلات ذات الصلة أو القربة بهم. إذن الآليات نفس الآليات لا تزال، ربما فقط المرحلة العمرية. ولو حاليا في الريف في بعض المناطق الشعبية، والله أكو ناس يزوجون بعمر 15، أكو ناس يزوجون أولادهم حتى بعمر 14، يعني مو فد شيء غريب يعني. ولكن يبدو أنه هذه عادة سومرية بابلية قديمة. ليش نريد ندرس هاي المرحلة؟ حتى نفهم، حتى نقترب، حتى نرى ماذا تبقى من عادات وتقاليد العراق القديم في الوقت الحاضر، فضلا عن المعلومة ومتعتها ودهشتها.

من المعروف أن الأولاد لا يحق لهم التزوج ممن يشاءون من البنات إلا بموافقة الوالدين. وواقعا إذا وافق على ذلك يتم الخطوبة بواسطة أحد السيدات المتخصصات في هذا الحقل. يبدو الخطابة مهنتها من أقدم المهن في التاريخ، لأن ذاك الزمن خطابة قبل 7000-6000 سنة ولحد الآن، رغم أن الخطابات قلن، يعني هسه الانستغرام هو صاير خطاب. هاي السيدة تكون يعني تروح تصير مرسال بين العائلتين اللتين يردون يزوجون، ويظل يصير اكو تراضي أو تفاهم أو تفاوض على مقدار المهر الذي يدفعه والد البنت إلى بنت المراد تزوجها، وبعدين يوقع الآباء على عقد الزواج. والحقيقة الآباء هم الذين يوقعون، يعني لا دخل للعروسين في عقد الزواج. أما العادة فأن تقام حفلة خاصة للزواج من بيت العريس، بعدين تزف العروس إلى هذا البيت وهي مغطاة ببرقع. تشوفون مدى التشابه بين حياة السومريين والبابليين وبين حياتنا. حفلة بيت العريس، يأخذونها برقعة بغرفة الاستقبال، يعلن العريس أمام الأهل والحاضرين أن هذه البنت أصبحت زوجته، فيقف العروسان وجها لوجه أو يركعا، ويمسك العريس يد العروسة ويقبلها. الله، والله رومانسيين السومريين، بس احنا ما عندنا هاي الحالة، نادرا تلقاهم يستحون، مثلا يستحي مثلا يركع أو هي تركع. بعد الفيمينست ما خلوا أي ركوع بالسالفة. بعدين من العادات السومريين أنه وراء ما تنتهي الحفلة يأخذ العريس التهاني ويروح يمسك العريس ويأخذها إلى غرفة المنام، ويبقى لمدة 7 أيام ما يخرج من البيت، أو بعض المصادر تقول ما يخرج من غرفة النوم. وبعد هذا يخرج العريس أو العريس ليتقبل التهاني من الأهل والأصدقاء في بهجة وانشراح، بينما تخرج العروس من مخدعها أو تتولى أعمال البيت الشاقة. وربما تقام ولائم خاصة للمهنئين وتقدم الهدايا للعروسين. وإحنا قلنا أنه لا شك أنه أهدى، يعني أهم أهداف الزواج عندهم هم إنجاب الأولاد، فبالتالي المرأة اللي لا يسعدها الحظ بأن تنجب وتبقى عاقر تكون في موقف محرج تجاه زوجها وذويها. أي والله يعني طرقاعة هاي، يعني هي ما بيدها شيء وتعاي والله أنت ليش ما تخلفين. خلينا نشوف أن البابليين كانوا يتزوجون عندهم تعدد الزوجات حتى يحلون قضية هاي المرأة المجيبة المسكينة.

إذن للمنضمين إلينا الآن، معكم برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. حلقتنا اليوم عن العادات والتقاليد في الحضارة السومرية والبابلية، خاصة في التقاليد الاجتماعية. وصلنا إلى مسألة أنه المرأة اللي يتزوجها العراقي القديم في هذه الحضارتين وما تخلف، حقيقة في هذه الحالة يسمح للرجل الزواج من إحدى السرايا من أجل هاي الغاية. يعني من المعروف أن البابليين لم يعتادوا أو لم يعرفوا تعدد الزوجات، ولا يقدم الرجل على الزواج من امرأة أخرى إلا في حال مرض زوجته المزمن أو تخلفها عن إنجاب الأولاد أو في حالة طلاقها بسبب سوء أخلاقها، وهذا الطلاق يتم بمجرد قول الرجل لامرأته أنت طالق، ثم يثبت هذا الطلاق في المراجع والدوائر الرسمية. خلينا نحكي عن الأثاث والملابس. أثاث المنزل كان بسيط، يتألف من أسرة وفرش ومقاعد وطاولات. سواحد يقول لك طاولات عندهم؟ نعم كان عندهم طاولات، لوازم طبخ تصنع من المعدن أو الفخار. لوازم طبخ مثل إيش؟ السومريين صنعوا أباريق، صحون وجرار، وصنعوا المطحنة والسرج والحصران. وأنه أكثر الدور مبنية كانت من الطين أو الآجر المجفف اللي يسمونه اللبن، أو صرائف من القصب كما هو الحال في جنوب العراق لحد الآن. أصور بعض المناطق بيها صرائف، ما أدري إذا موجودة أو لا. أما الملابس أحبتي فكانت بسيطة، وأيضا تتعلق أو ترتبط بالجانب الطبقي. يعني الطبقة المترفة أو المترفة، أصحاب المراتب العالية في الدولة، الكهنة، كانت ملابسهم تختلف أنواعها باختلاف المواسم، وهي بشكل وزرة، يعني وزرات بها أهداب. وكان يحتذي الرجل نعالا من الجلد ويغطي رأسه بعمة صغيرة كما نشاهدها في تمثال كوديا الشهير. إذا واحد يما نت ويسمعنا بس خلي يكتب تمثال كوديا راح يشوف هاي العمامة الصغيرة، بس تسميها شراوية، سميها عمامة، كيفك. أو يعني يمكن أن يكون حاسر الرأس. شنو يعني حاسر الرأس؟ يعني ما لابس شيء على رأسه.

أمام ملابس النساء فكانت فضفاضة واسعة الأكمام، وتستعمل القمصان كملابس داخلية، ويرتدي الجميع ملابس بيضاء في الاحتفالات الدينية والأعياد. حقيقة البابلي، هاي ملاحظة مهمة، كان كثيرا ما يهتم في نظافة جسمه، وهذا ما تفرضه عليه ديانته. يعني كان الدين القديم، دين العراق القديم، يفرض ويحث على الاستحمام. يعني كان لا يدخل المعبد وهو بملابس قذرة وجسمه غير طاهر. تعرفون الجو بالعراق منذ القدم هو جو يوجب أو يستوجب الاستحمام، يستوجب نظافة الجسم بصورة مستمرة. الدنيا حارة، شمس، يعرق الإنسان، روائح تختلف وتختلط مع الأتربة، مع الغبار، مع الأوساخ العامة. فكانوا يعني عندهم نوع من العرف الاجتماعي الخاص بمسألة الحث على النظافة اليومية الدائمة، خاصة قبل حضور المناسبات العامة وقبل الدخول إلى المعابد. فإذا وجد شخص قذر الملابس والجسم فهو دليل على اختلال في عقله أو علة في جسمه. يعني كانوا يعرفون المخبل من وساخته، من ريحته. وكان بعضهم يطيل شعر رأسه ولحيته. شايفين هاي إذا يمك نتهم اكتب الأقوام السامية، ساميين طولون شعرهم وطولون لحيتهم. بعضهم يحلق رأسه ويحلق لحيته. أما النساء كان اهتمامهن كبيرا حقيقة، طولاً شعر الرأس ويمشطنه بأمشاط من الخشب والصندل حتى يزدل على الكتفين، ينزل على الكتاف أو يعقد بشكل ضفيرة فوق الرأس وتثبت بشريط أو عصابة. جميل. وبالإضافة إلى نظافة الجسم أحبائي، يحب البابلي التعطر بالعطور الفواح على اختلاف أنواعها. وكان حقيقة هسه يمكن واحد ما يصدق، كان هناك يعرفون أنواع العطور المقطرة والعطور الزيتية وعطور الأزهار، كانوا يفضلون عطور الأزهار. كما أنهم يستخدمون ويستعملون المباخر لتعطير جو البيت، وأكثر الأحيان في المباني دور العبادة أو المعابد.

التنقيبات تقول أنه العراق القديم كان يستعمل الكحل في العيون، وكان يستعمله وقاية من حدة أشعة الشمس. أنا حقيقة ما قدرت ألقى الرابط بين القضيتين، ربما المستمع الكريم يقدر يلقى سبب أنه ليش السومري كان يضع الكحلة وقاية من الأشعة. ما أعرف هل تمتصل قوة الإشعاع الشمسي. وكان يتخذ من بعض الزيوت العطرة دهنا يمسحون به بشرتهم لتبقى ناعمة. ويلي على البشرة الناعمة، وش قد خسرت البشرية في ليسات. واستخدموا مواد خاصة مثل النورة لإزالة شعر الجسم وغيرها من مستلزمات. كل يدل على أن العراقيين حقيقة كان عندهم عناية كبيرة بالجمال، عناية جميلة يعني بالجسم، عناية بالمظهر، عناية بأن تكون شكلك لائق. وهي طبعا من مميزات الحضارة. خلينا نتكلم عن الطعام والشراب. هاي حلوة، هاي مع الطعام والشراب، لأن راح نكتشف أشياء غريبة. أنه مثلا البابليين كانوا يفضلون الخضروات في طعامهم، شوف صحتهم زينة، ويهتمون في تصفية مياه الشرب. مياه الشرب تصفى قبل 6000 سنة، وكانوا يتناولون أفراد العائلة تتناول طعامها وهم جلوس حول سفرة مستديرة، ويستخدمون أصابعهم في تناول الأكل، ويهتمون بغسل الأيدي قبل تناول الطعام وبعده قبل 5000 سنة. فلما يقعدون على المائدة، ربة البيت أو رب البيت يقرأ بعض الأدعية ويتذكر الآلهة. تعرفون آلهة العراق القديم يعني كثيرة، شمش، عشتار، فيذكرون بعض الأوراد والشكر على الخير والنعمة. فإذا انتهوا من الطعام أطعموا كلابهم بالفائض منهم. زين، يعني معناها العراقي القديم كانت علاقة عنده علاقة مع الكلب، وكان يستخدمه بالحقل لحماية المواشي، ويستخدمه لحماية البيت. ويهتم البابليون كثيرا بإقامة العزائم والولائم في مناسبات خاصة، خاصة لما يجيهم مولود جديد في العائلة أو زواج أحد أولادهم، وكذلك في الأعياد. في هذه المناسبات تستهلك كميات كبيرة من الطعام والمشروبات، وكانت أهم محصولاتهم الزراعية الحبوب مثل الشعير والحنطة والإدرة. أما الخضروات فأهمها الباقلة أو يسمونها المصريين الفول، والبصل والخيار والفجل.

0: حقيقة يعتني البابلي بتربية المواشي كالأبقار والثيران، الغنم، الماعز، الحمير، وكان يصنع من الحليب اللبن ويطلع منه الزبدة، وربما عرف صناعة الجبنة حتى الجبن في بعض التنقيحات، يعني لما حول هذا الشيء. كانت الأغنام تباع والبقر من الفلاحين، من الرعاة إلى القصابين لذبحها والاستفادة من لحمها وشحمها وصوفها جلد. وكانت الأكباش ذات الصوف الأبيض تقدم قرابين للإله لندرتها، كما أنهم عنوا كثيرا بتربية الدواجن من الطيور والباط والدجاج والحمام، فكانت أيضا من الأشياء اللي تذبح في الولائم والأعياد بكثرة. بس لحد الآن احنا ربما الوقت أدركنا، احنا ما جاي نشوف أكو فد تغير كبير في العادات السومرية. السمك أيضا باعتبار أنه الخليج كان يغطي، كان صاعد، يعني كانت البصرة كلها مغمورة بالخليج، أجزاء من العمارة، أجزاء من السماوة والناصرية، فبالتالي الاعتماد واستخدام الأسماك كثير جدا، ويدخل في مائدة السومري إلى حد بعيد. البابلي بدرجة أقل باعتبار هو يعتمد فقط على الفرات، لكن ابن المنطقة الجنوبية لا، هذا يعني السمك وطيور الماء، يعني كل ما يتعلق بالثروة المائية حقيقة تدخل بشكل كبير بمائدته وبطعامه. احنا الوقت أدركنا أحبتي، أخذنا اليوم عادات وتقاليد من سومر وبابل، وشفنا أنه في كثير من الأحيان خاصة في مسألة عادات الولادة وعادات الزواج والطعام وتعليم الأولاد، لا تزال جزء من الرواسب هذه موجودة في حياتنا اليومية، لأنها حقيقة عابرة للزمان والمكان بسبب حاجة الإنسان لها. هو الإنسان ليش يستمر على عادة معينة؟ لأنه يرى فيها استجابة داخلية. ولهذا احنا ربما احنا طبعا اكو اشياء اخرى ممكن ناخذها في حلقة اخرى، مثل العبادة، مثل طبقات الكهنة، مثل مواضيع كثيرة حقيقة، مثل حتى الصدقات والخيرات. ان شاء الله نعدكم بحلقة ثانية عن موضوعة العادات والتقاليد السومرية. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون من راديو البصرة تايم سكوير. يا رب تكون الحلقة ممتعة ومفيدة، وقضيتم برفقتنا وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا تحياتي، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، هذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

لم تنتهي بعد، بل هي الشاهد الحي على أن الحياة هنا لا ترحم، وأن الصبر صار وقوداً يومياً لاحتياجات الحياة الأساسية. كل زاوية في الشوارع، وكل دمعة على وجوه الأمهات، وكل نظرة يائسة في عيون الشباب تحمل قصة ألم، لكنها أيضاً تحمل أملاً في غد أفضل. إنها معركة يومية من أجل البقاء، حيث القلق من المستقبل يرافقنا في كل لحظة، والضغوط الاقتصادية تضغط على صدورنا كما لو كانت أوزاناً لا يمكن تحملها. لا شيء يأتي بسهولة في هذا المكان الذي أصبح رماداً لأحلام كثيرة، ومع ذلك يصر الناس هنا على الحياة على رغم قساوتها. ولكن هل هناك مخرج؟ هل يمكن أن نصمد في مواجهة طوفان من الأزمات؟ سنأخذكم هنا في رحلة لاكتشاف الأسباب التي جعلت الحياة هنا في العراق بهذه الصعوبة، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز كل هذه التحديات ويظل صامداً أمام رياح الزمن العاتية.

لماذا الحياة صعبة إلى هذا الحد؟ تعب كلها الحياة، وما أعجب إلا من راغب في الزياد. ما قاله الشاعر أبو العلاء المعري ليسبقنا بتصوير صعوبة الحياة من خلال إحدى قصائده. هذا ما يدل على أن فكرة الحياة الشاقة موجودة منذ وقت طويل، ولا ندري، ربما منذ بدء نشوء الإنسان على الأرض، عندما تكثر الأعباء اليومية وتتهافت عليك الضغوط والمشاكل لتشعرك بضيق العيش، ستخطر في بالك تساؤلات: لماذا الحياة صعبة إلى هذا الحد؟ وما سبب المعاناة الدائمة من كل شيء؟ هل يختبر الجميع هذه الصعوبات أم لا؟ أسئلة سنساعدك في قادم الدقائق على إيجاد أجوبتها. ما سبب شعورنا بأن الحياة صعبة لدرجة كبيرة؟ من البديهي أن لمشاعر الإنسان أسباباً تدفعه للظهور، وهذا هو الحال مع الشعور بصعوبة الحياة. إليك أهم هذه الأسباب: عدم وجود أهداف. إذا كنت تعيش حياتك دون وجود أي هدف تسعى لتحقيقه، حتماً سيحيط بك الفراغ والملل شيئاً فشيئاً، حتى تشعر بأنك مكبل بقيود ثقيلة لا يمكنك التخلص منها بسهولة. حينها ستبدأ فكرة صعوبة الحياة بالنمو في رأسك، حتى تستحوذ على تفكيرك بالكامل، معلنة بداية للمعاناة.

غياب التحفيز النفسي الذاتي. كما هو معروف فإن وجود الدعم النفسي أمر مهم في حياتك، لا سيما إنه مفيد في تخطي ما يصعب عليك فعله، جعلاً منك إنساناً راضياً عن نفسه وأفعاله. لكن قد يزول هذا الدعم حاملاً معه آثاره في حال كان معتمداً على الآخرين وليس على الذات، لتبقى وحيداً مثقلاً بالهموم والمتاعب، فلا أحد سيشعر بك مثل نفسك. فقدان مشاعر الرضا عن النفس. عندما تكون راضياً عن نفسك وأفعالك، ستحس بأن كل شيء من حولك سهل، حتى لو لم يكن كذلك بالفعل. ولكن بمجرد فقدانك لهذا الرضا، ستلفك المشاعر السلبية وتجعلك مليئاً بالهموم والمشاكل التي تمنحك حياة صعبة من جميع النواحي. الخوف من الفشل. بالطبع وكأي شخص سوي، سيكون لديك أمور تخافها في هذه الحياة بشكل عام، ومن أهمها الفشل. فلا أحد يتمنى أن

يرى نفسه خاسراً في أي معركة من معارك الحياة التي يخوضها الإنسان عادة، لكن من الضروري ألا يتملكه هذا الخوف ويسيطر على حياته، لأن لها نتائج سلبية كثيرة، منها عدم تقبل أي خسارة قد تتعرض لها، ما يجعل حياتك صعبة جداً.

الأنانية. إذا كنت شخصاً أنانياً إلى حد مفرط، فيؤسفني القول أنك ستجد حياة صعبة أكثر بكثير من غيرك. فالأنانية ستجعلك دائم التفكير بنفسك طوال الوقت، وبأن لك الحق في امتلاك كل شيء ترغب به. هذا ما سينعكس عليك بنتائج غير مرضية ويجعل حياتك أكثر تعقيداً. إنكارك لعدم وجود الحرية المطلقة. عليك أن تدرك أن هناك أموراً كثيرة في الحياة تخرج عن إرادتك، ومن الصعب التحكم بمسارها، ما يؤثر على كثير من قراراتك واختياراتك. فإن لم تكن متقبلاً لذلك، ستجد أن كل شيء من حولك صعب ومعقد، وستشعر معه أن الحياة ليست بتلك السهولة التي ظننتها مسبقاً. عدم تحمل المسؤولية. تعد فكرة تحمل المسؤولية أمراً ضرورياً لك، فأنت مسؤول بشكل أو بآخر عن مشاعر كثيرة في حياتك، كالسعادة والنجاح والإخفاق أيضاً. فإن لم تكن مستعداً لذلك، ستبدأ بلوم الحياة على إنها جلاد وأنك ضحية، وتمضي بقية حياتك بصعوبة ومشقة بالغة.

أسباب خارجية تجعل من الحياة صعبة. كما ستلاحظون فإن جميع الأسباب في الفقرة السابقة هي أسباب نفسية ناجمة عن نفس الإنسان، لكن لن نستطيع التغافل عن وجود أسباب خارجية قد تتعرض لها ستشعرك بصعوبة الحياة أيضاً. أبرزها الوضع المادي السيء. لم يعد يخفى على أحد أهمية المال في حياتنا واعتباره من الأشياء الأساسية للحصول على الحياة الكريمة. لذلك فأي ضائقة مادية تتعرض لها ستسبب لك المعاناة بالمضي قدماً في الحياة، وبالتالي ستشعر أن حياتك صعبة وغير مريحة أبداً. فقدان المقربين من أكثر الأمور التي يعلمنا إياها المرشدون النفسيون أن لا نتعلق بالأشخاص من حولنا ونوكل إليهم زمام الأمور بشكل تام، فمن المحتمل أن نخسرهم في أي لحظة من لحظات الحياة، سواء بموتهم أو ببعدهم عنا. هذا الأمر كفيل بتحويل الحياة إلى جحيم والشعور بالضياع التام. وجود الأشخاص السلبيين. هل سبق لك أن سمعت بالأشخاص مصاصي الطاقة الإيجابية؟ نعم، إنهم موجودون في الحقيقة. ففي علم الطاقة، الشخص الذي يشتكي باستمرار ويتحدث بسلبية دائمة هو منبع للطاقة السلبية التي يلقي بها على من هم حوله. فتخيل أن تكون محاطاً بهؤلاء الأشخاص طوال الوقت، كم ستكون حياتك صعبة حينها وأنت مليء بالمشاعر المؤذية. ليس عليك الاستسلام مطلقا لفكرة أن الحياة صعبة تحت أي ظرف كان، فأنت تعيش لمرة واحدة، ومن الخطأ إضاعة الأيام على شيء لن يجلب لك إلا التعب والحزن. لهذا السبب سيكون مفيداً لك التعرف على بعض النصائح التي ستتخطى بها جميع مصاعب الحياة، وهي ابقى على قيد الحياة. بهذه النصيحة عليك أن تدرك فائدة التمسك بالحياة الهادفة التي تملأها الثقة والطموح، والابتعاد كل البعد عن أي مخاوف وشكوك بالنفس. هذا ما سيسهل لك ما تواجهه من تحديات يومية ويبقيك بعيداً عن الندم. تابع طريق أحلامك. لا تفكر يوماً في التوقف عن الحلم أو التخلي عن الرغبات مهما عصفت بك الظروف، فهذا سيجعل الحياة أمامك أكثر سهولة ومتعة. كذلك بارك نفسك بكل خطوة لك في طريق تحقيق ما تحلم به، حتى لو كانت صغيرة فإنها بداية الوصول إلى القمة. كن واقعياً في توقعاتك. امنح نفسك الوقت الكافي في كل ما تفعله، وإياك والبعد عن الواقعية كي لا تصل بك الأمور إلى مواجهة الفشل. حينها ستشعر بأن الحياة صعبة وبأنك الخاسر الوحيد. لذلك اختر بمنطقية، وضع جدولاً زمنياً واقعياً وقابلاً للتغيير على حد علمك.

تتجنب التفكير الخاطئ. الحياة مليئة بالأفكار الخاطئة التي بمجرد اعتقادنا بها سنشعر بصعوبة في عيش الأيام. لهذا السبب سيكون خياراً جيداً لك أن تدرب عقلك على كيفية التمييز بين الأفكار الخاطئة والصحيحة لتعرف أيهما ستختار. صعوبة الحياة أمر نسبي، قد تختلف مصاعب الحياة من شخص لآخر كونها من الأمور النسبية، فليس بالضرورة أن تواجه ما يعاني منه الآخرون. أعتقد أن هذه الفكرة ستهون عليك كثيراً، خاصة عندما تبدأ بالتفكير في الابتعاد عما يزعجك ويحبط من معنوياتك. حقائق عن الحياة عليك فهمها. كما ذكرنا سابقاً أن هناك أموراً في الحياة تفرض على الإنسان ولا مفر منها، لذلك عليك التعرف إليها وتقبلها كما هي، فهذا سيجعل حياتك مريحة أكثر. ومن أهم هذه الحقائق فكرة التغير الدائم، ستكون غير مريحة بالنسبة لك في أي وقت كان، فكن على يقين بأن الحال هو تقبل الأمر والتحلي بالصبر. توجد في هذه الحياة مواقف وخيارات صعبة، فلن تكون خالية تماماً من المصاعب، وهنا يأتي دور التفهم والحكمة لتجاوز تلك الصعوبات بأقل الخسائر.

في أغلب الأحيان أنت الظالم الأول لنفسك، وذلك عندما تجلد ذاتك وتلومها على أصغر التفاصيل دون إعطائها حقها بالتحفيز والتشجيع الذاتي. لن تستطيع نكران وجود أحلام اليقظة التي تستخدمها في تذكر الماضي أو توقع المستقبل، لكن من المهم ألا تضيع كامل وقتك عليها. لن تحصل دائماً على ما تريد، عليك أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار كي تتمكن من تخطي أي شيء كنت تتوقع الحصول عليه ولم تنجح في ذلك. الحياة لن تكون عادلة بالمطلق، لهذا السبب تجنب لعب دور الضحية وتقبل ما يحدث لك برحابة صدر. توجد كثير من التجارب التي ستختبرها في حياتك يوماً بعد يوم، فكن مستعداً لاستقبالها وتعلم كيفية التعامل معها بشكل سليم، واستمتع بكل لحظة تعيشها، والزم التفاؤل بشكل دائم، وآمن أن القادم من الأيام هو الأجمل والأحلى، فلتعش لحظة بلحظة منتظراً كل ما هو جميل.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: يحذر مرصد العراق الأخضر من تلوث خطير في مياه دجلة، مؤكدا احتوائها على مواد عضوية معقدة بعضها مرتبط بأمراض السرطان واضطرابات الغدد الصماء، وهي مركبات يصعب التعامل معها في محطات التنقية الحالية. في البصرة تتدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى الأنهار، ومع حلول الصيف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تتفاقم أزمة الماء كما ونوعا. هذه حكاية نهر تغير ومدينة تتذكر وأجيال قد تدفع الثمن. على ضفاف شط العرب يجلس أبو علي ينظر إلى الماء كأنه يبحث عن شيء ضاع منه. كان السبعينيات بالنسبة له زمنا آخر، زمنا يسميه جيل الطيبين، حين كانت الأنهار في البصرة أربعة، وحين كان الماء نظيفا والسباحة عادة يومية والصيد رزقا كريما.
1: لحقت عليها أنا هنا نسبح وهنا نصيد أسماك، وثروة كان يجي من العشار، هذا يمتد الخورة من هناك يطلع. عندنا أربع أنهر بالبصرة ومن ضمنها حتى شط الترك، يعني أنا لحقت عليها كلها. هاي فترة السبعينات لحقت عليها، اللي هي نسميها الجيل الطيبين. أنا لحقت عليها، كان الماء نظيف، أما إرشادات الدولة ما عندنا، كل إرشادات الدولة لا المجتمع ولا الدولة. يعني هسه اليوم بلاد أخرى ما عندها أنهر، تفتقد إلى الأنهر، تجي تكرر الماء من المجاري تكرم. لا دولة مهتمة بالأنهر، لا منتزهات. هذا المفروض يصير منتزه، هذا المفروض يصير كورنيش، مو كورنيش واحد عندي أنا وتكتب لي الدنيا كلها. أنا بلد بصرة، بصرة روح أرجع للتاريخ، للتاريخ البحرين كانت تمتد كلها بلادها، يسمونها البحرين. الحد المدينة كان البحر لهناك وبدأ يجف وعدم اهتمام الحكومة.
0: ما يقوله أبو علي ليس حالة فردية. أبو محمد مواطن آخر من البصرة يذهب أبعد من الحنين، يصف الواقع كما هو. مياه المجاري ليست في البصرة فقط، إنما في مناطق عديدة من العراق تصرف مباشرة إلى دجلة والفرات، ومعامل الأسمدة وغيرها من المنشآت الصناعية تصب مخلفاتها في الأنهار دون معالجة حقيقية، ويربط بين الأزمة المحلية وصراعات إقليمية أوسع على المياه في ظل ما يسميه البعض معركة المياه.
2: ومع الأسف الشديد يعني كل المجاري مو بالبصرة فقط وإنما في كل العراق تصب في الأنهار في دجلة والفرات طبعا، وكذلك بالنسبة للمعامل الأسمدة وغيرها أيضا تصب في الأنهار. ليس هناك معالجة حقيقية لهذه القضية، وإذا بقينا على هذه الحال وحقيقة سوف نصل إلى أردأ من هذه المسألة. يعني كأنه مجاري، يعني ماء مجاري مو ماء ما الأنهار وماء للشرب. يجب أن تهتم الدولة، طبعاً هو هذا واجب الدولة أولاً حقيقة، يعني هو أول شيء الدولة ثم المواطن. الآن صارت معركة، هناك معركة عالمية اسمها معركة المياه. مثلاً تركيا الآن تحارب العراق بهذا يعني، وربما تكون هناك حرب مياه عالمية.
0: لكن ماذا يحدث علمياً داخل الماء؟ الدكتورة سعاد قطع خشان مسؤولة شعبة التربة والمياه في مديرية زراعة البصرة توضح أن كل عملية صناعية يجب أن تتعامل مع مخلفاتها بطريقة مدروسة.
3: بسبب الانفجار طبعاً السكاني اللي جاي يصير عندنا، نمو سكاني كلش كثيف، المجال الصناعي، الاستخراجات النفطية والبترولية والغازات المتطايرة نتيجة هاي الأعمال، إضافة إلى استخدام التسميد بصورة غير صحيحة، الزراعة، الري اللي يكون غير مخطط إليه، هاي كلها تؤدي إلى أنه المياه تصبح بيها شحة وأيضا نوعيتها تصير ردية. نشوف أنه المياه بنهر دجلة بدأت تنحسر، مستواها يكون أقل، مستوى الملوحة بيها بدأ يرتفع، نوعيتها أصبحت أردأ من ما كانت عليه سابقا، الأطلاقات تجي للعراق المائية قليلة، تقلبات المناخية عندنا اللي جاي نمر بيها، ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار.
0: في حديث آخر تضيف الدكتورة سعاد أن الانفجار السكاني والتوسع الصناعي والاستخراجات النفطية إضافة إلى الري غير المخطط له كلها عوامل تؤدي إلى شح المياه وتدهور نوعيتها.
3: كل عملية تصير صناعية يجب أن أنت تفكر كيف تتخلص من المخلفات مالتها وتعالجها وتتعامل وياها. هاي طبعا حسب الجهات، مثلا البترول لهم جهة معينة، الصحة لهم جهة معينة، لكن إحنا زراعيا نقدر نحكي عن الأسمدة. الأسمدة طبعا هي الإسراف بيها وطريقة الاستخدام مالتها غير صحيحة، بالتالي راح تنزل تروح للماء، تروح ويا مي البزل، تنذب المياه أيضا بالشط العرب أو الأنهر الفرعية، هاي كلها طبعا تروح المواد راح تأثر على الأسماك، قسم من عندها يمتز بجلد الأسماك وبالتالي الناس والبشر يأكلونه، تزيد النيتروجين راح تزيد الطحالب وتزيد النباتات وتزيد ارتفاعاته. هاي كلها المواد من تتراكم بالمياه راح تتكون بعدين الماء أيضا بمواد وبمركبات أخرى وجايب وياه أيضا مواد ثانية راح تتفاعل راح تكون معقدات.
0: نعود إلى أبو علي، لا يستخدم لغة الأرقام ولا المصطلحات العلمية، كلمة واحدة يكررها 3 مرات مخزية، ويطلق عبارة تختصر مخاوف جيل كامل، الأجيال القادمة قد تستبدل كأس الماء بأكواب من النفط.
1: مخزية ما ينحكي بها، يعني حتى النهر الثالث ركضنا عليه وموتنا حتى الأسماك دي، بس ما عدا البلطي من مصر جابوا إني وخلوه بس يحفر بالطين النهر الثالث، أما هاي الأنهر ماتت، هاي صارت ماي مجاري، ماكو عندنا ثروة مائية حاليا، لا حال الثروة الصناعية والزراعية والتجارة راح تنقض عليها بلد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله. بس الجيل القادم أو الأجيال القادمة راح تبدل قلاص الماي مقابل 4-5 قلاصات نفط.
0: الأسابيع الماضية شهد العراق موجة أمطار تجاوزت في بعض المناطق 150 مليمتر، فهل يمكن أن تكون هذه الأمطار حلاً؟ الدكتور محسن عبد الحي المتخصص في شؤون المياه يشرح ما يعرف علمياً بمبدأ التخفيف.
4: عندما تكون هناك شدة مطرية تجاوزت في بعض مناطق إقليم كردستان في مناطق الوسط تجاوز حتى 150 مليمتر، هذا الحقيقة أكيد يحدث فارق، لكن مدى درجة الفارق هنالك مصطلح يسمى dilution effect، أي مبدأ التخفيف. متى ما كانت هنالك مسطحات مائية ومجاري نهر على سبيل المثال شط العرب، هنالك تراكيز عالية من الملوثات وتراكيز عالية من الأملاح بسبب سيادة مياه البحر، نحتاج على الأقل بمقدار الكمية اللي موجودة في عمود شط العرب الذي هو عبارة عن قناة شبه منحرف، لو أخذنا مقطع كيلومتر واحد لربما هالكيلومتر واحد هو بحدود 6 مليون point something متر مكعب، إذا نحتاج بقدر 6 مليون متر مكعب حتى يخفف من تراكيز الأملاح والملوثات، وهذه الكمية أيضا لا تعود إلى نوعية المياه في عقد السبعينات أو الثمانينات، إذا هذه الكميات المياه المطرية نحتاجها بهطولات وكميات عالية جدا.
0: حتى الأمطار الأخيرة التي بلغت بحسب البيانات نحو 240 إلى 250 مليون متر مكعب لا تمثل سوى 4-5% من إجمالي الاحتياج المائي المطلوب للخزين الآمن في السدود والمجاري، ويؤكد أن تحسين نوعية المياه يتطلب هطولات غزيرة ومستمرة قد تمتد إلى 60 يوما على الأقل.
4: حسب البيانات الأخيرة من مراكز الدراسات أو الدوائر المناخية الأرصاد الجوية حققت ما قيمته بحدود 240-250 مليون متر مكعب، وهذه الكمية الحقيقة قليلة جدا باعتبارها ما تساوي نسبة 4-5% من مجموع المياه التي يحتاجها العراق كخزين مائي في السدود وأيضا يكون مسطح مائي في الأعمدة، إذن هذه الكمية قليلة جدا، نحتاج نحن كمختصين وبعلوم

0: تغطية الاستهلاك البشري أو الزراعي أو الصناعي.
1: الأستاذ هادي حسين مدير زراعة البصرة يصف تأثير المد الملحي الذي بدأ يتفاقم منذ عام 2009. الملوحة امتدت حتى قضاء القرنة وأثرت على النخيل والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية وحتى الدواجن والنحالين.
2: طبعا المد الملحي أثر بشكل واضح وكبير حقيقة على الزراعة والقطاع الزراعي. امتد هذا اللسان الملحي بدون حلول ناجعة منذ عام 2009 ولا يزال بتقدم مستمر وصل إلى قضاء القرنة. هذا المد الملحي أثر بشكل كبير على قطاع النخيل والمحاصيل الاستراتيجية وكذلك الثروة السمكية حتى على مستوى الثروة الحيوانية، قطاع الدواجن، النحالين يعانون من المد الملحي، كل القطاعات المرتبطة بالقطاع الزراعي أو المفاصل إن صح التعبير يعني تأثر بالمد الملحي، تقليص مساحات زراعية، قلة بالإنتاجية على مستوى التمور، تردي نوعية التمور مقارنة بالمواسم التي تلت هذا العام.
1: بين تحذيرات المنظمات البيئية وشكاوى المواطنين وتفسيرات الخبراء تتضح صورة واحدة: الماء في العراق ملف بيئي وصحي واقتصادي وأمني في آن واحد. نهر دجلة الذي حمل الحضارات يواجه اليوم اختبار البقاء. السؤال اليوم ليس هل تلوث، إنما هل يمكن إنقاذه قبل أن يصبح ما نحذر منه واقعاً؟
3: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصره.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة، العدالة، الحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابق. يرافقنا مخرجا الزميل عمار مشتاق، الإشراف العام والمتابعة ملي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم.

بدأت السينما الإيرانية بوقت مبكر يزامن وقت انطلاقها بالعالم. تم افتتاح أول صالة عرض سينمائي عام 1904. عام 1930 تم إصدار أول فيلم إيراني. عام 1933 تم إصدار أول فيلم ناطق. استمر الإنتاج إلى أن أوقفت الحرب العالمية الثانية صناعة السينما، واستمر العرض بالدور السينمائي. بعد انتهاء الحرب العالمية رجع الإنتاج بزمن الشاه، لكن كان تقريبا يخلو من الإبداع. مجرد تقليد السينما هوليوود وبوليوود، وكانت عبارة عن أفلام تجارية غايتها الكسب والكسب فقط. إلى أن تدخلت حكومة الشاه عام 1969 ودعمت إصدار فيلم بعنوان البقرة. كان طفرة نوعية واعتبر نوع جديد من السينما، لكن المفارقة الحكومة أوقفت عرض الفيلم واعتبرت فكرته بها نوع من الإساءة. تم تهريب الفيلم من إيران وعرض بمهرجان البندقية السينمائي عام 71 وفاز بجائزة النقاد، كما عرض مهرجان برلين وعزز مكانته العالمية كلحظة فارقة في تاريخ السينما الإيرانية الناشئة. الفيلم للمخرج درويش مهرجوي يروي قصة قروي وعلاقته الفريدة مع حيوانه بأسلوب بصري وسردي جميل. اعتبر هذا الفيلم هو نقطة التحول بعالم السينما الإيرانية، وعرف صانعي السينما بأن جمهورهم الإيراني ما يريد نسخة مكررة من السينما العالمية، وإنما يحتاج منتج محلي يحاكي واقعهم، يروي مشاكلهم وهمومهم. وهذا أثر على الإنتاج بعقد السبعينات، وبدأ المنتج السينمائي يحاكي رغبة الجمهور إلى نهاية العقد قبيل قيام الثورة الإسلامية. كانت بداية المرحلة الجديدة بالتاريخ الإيراني والسينمائي خصوصاً.

0: ومثل ما هو الحال بفترات اللي تصاحب تغير الأنظمة وعشنا مثلها بالعراق بعد 2003، توقف الإنتاج السينمائي بالكامل. عدد كبير من العاملين بقطاع السينما تركوا هذا القطاع وهاجروا خارج البلد. استمر هذا المنع لغاية عام 1984، الحين إعادة النظام جديد نظر بقراره وسمح بإعادة الإنتاج، لكن مع ضوابط صارمة، ضوابط على المواضيع، على ظهور النساء، يجب أن يكون بالحجاب الكامل، منع كل أشكال التلامس بين الرجال والنساء، وحتى ظهور الرجال بملابس غير محتشمة، بالإضافة إلى منع التطرق للمواضيع السياسية. وهنا يجي إبداع صناع السينما الإيرانية.
1: أنا ما اسمي خونام داستم بوزوداره مالتو معلوم نيس كنجا بده
2: شيرين يه چيزي تنت كن خواستگار داري
3: مزيه زغين دوست مزه عاطفه حكيمي

0: لم يستسلم صناع السينما بذريعة مقص الرقيب، وبدوا يصنعون سينما بما يتوفر لهم من أدوات. مواضيعهم كانت بالغالب عن الفرد والعائلة، عن العامل، الكاسب، الفلاح. الاستوديو كان هو القرية والحي والحقل والمدينة، وبهاي الأدوات البسيطة تم إنجاز أعظم الأفلام السينمائية اللي وصلت للعالمية، وراح نتطرق بتفصيل سريع ومختصر إلى أهم هاي الإنجازات.
1: أي خدا، چی کار داریم میکنیم با خودم؟
2: سلام
3: آقا،
2: ورزشکارا، دلاوران، ناماوران، داره گریه میکنه.
3: نه گریه میکنه، حالش خوبه. برو ببین ماشین خط افتاد یا نه.
1: یه روزی میرسه که نه، یه روز هم میخندیم.
4: واقعا میخندیم؟

عاد الأضواء إلى السينما الإيرانية تحفة أمير نادري، فيلم العداء عام 1984 اللي شكل نقلة نوعية من تم عرضه مهرجان القارات الثلاث في نانت. تم تصوير الفيلم بمواقع متعددة جنوب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، ورسم العداء مشهد سينمائي فريد تبع حياة صبي صغير منعزل مفتون بالجري. أضاف عليه نادري دلالات رمزية مؤثرة للغاية. للنجاح العالمي لفيلم العداء لفت عباس كيارستمي أنظار العالم من تم عرض فيلم الكلاسيكي أين منزل الصديق عام 1985 الأول مرة بمهرجان لوكارنو السينمائي. بذاك الوقت كان كيارستمي مخرج سينمائي معروف وناجح إلى حد ما بإيران، لكن استقباله بأوروبا خلاه فجأة بمصاف مخرجين عالميين أمثال فيتوري دي سيكا صاحب فيلم سارق الدراجة.

عام 1995 صدر فيلم البالون الأبيض إخراج جعفر بناهي، سيناريو عباس كيارستمي، وهو أول ظهور لجعفر بناهي في الأفلام الروائية الطويلة كمخرج. حصل الفيلم على العديد من المراجعات النقدية القوية وفاز بالعديد من الجوائز بمعارض الأفلام الدولية حول العالم، بما في ذلك جائزة الكاميرا الذهبية بمهرجان كان السينمائي. تم إدراجه من صحيفة الغارديان كواحد من أفضل 50 فيلم عائلي على الأطلاق.

0: إلى أن جاء فيلم طعم الكرز ليقفز إلى السينما العالمية ويشارك بمهرجان كان ويحصل على السعفة الذهبية، بالإضافة إلى حضوره بعدد من المهرجانات الدولية وحصده للجوائز من نيويورك وبوستن وشيكاغو والأرجنتين. عام 1997 صدر فيلم أطفال السماء تأليف وإخراج مجيد مجيدي، وحظي الفيلم بإشادة النقاد ورشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية عام 98، لكنه خسر الصالح الفيلم الإيطالي العظيم Life is Beautiful. كان هذا أول ترشيح الفيلم إيراني لجائزة الأوسكار.
1: علي كافشون قرفتي؟
2: عشان دخلتي؟
3: كافشون نيسي
1: اما شخصیه تو کفشان بکن کردی؟ یه کفشان پیدا میکنی یا به بابا میگم؟
3: بگو، فکر میکنه اگر خودم میترسم بابا تو سرباچ که اوخ بگه پول نره باید کفش غره، اون وقت مجبور برد مردم پول خرج بده باید کفش غره.
4: بار آخرت باشه
3: تو دیل کردی؟
1: دیل نکردم، تا دیل هم رو دیدم
3: تو باشه افشان بده، مدرسه هم نیشده.
4: کجا بودی؟ چرا علمی مدرسه؟
5: بیا ببینم. خودی ببینم.
6: علی جون ما وضعمون ان شاء الله خوب بشه.

فيلم السلاحف تستطيع طيران إنتاج عام 2004 تأليف وإخراج بهمن قبادي. تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أطفال لاجئين بالقرب من الحدود العراقية التركية ينتظرون غزو أمريكا للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين. هو أول فيلم ينتج بعد غزو العراق عام 2003 وعرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2004. حصد عشرات الجوائز الدولية بدون أي ممثلين محترفين. الكادر بالكامل كان من الأطفال ذوي الإعاقة الناتجة عن الألغام. أما الجيل الجديد من المخرجين الإيرانيين أبرزهم رامين بخراني مخرج فيلم تشوب تشوب 2007 وشيرين نشأت مخرجة فيلم نساء بلا رجال 2009. هؤلاء المخرجين يحملون الآن مستقبل السينما الإيرانية إلى آفاق جديدة. كذلك سعيد رستائي مخرج وكاتب سيناريو ومنتج أفلام تركز أعماله بشكل أساسي على قضايا الظلم الاجتماعي بالإضافة إلى تصويره للمرأة بالمجتمع الإيراني. تم ترشيح فيلم الروائي Just 6.5 لجائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي. تم اختيار فيلم الثالث أخوة ليلى والفيلم الرابع أمرأة أو طفل للمنافسة على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي عام 2022 و25 على التوالي. عام 2025 دعي روستائي للانضمام إلى فرع المخرجين بأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

أهم ميزات السينما الإيرانية. تحتاج السينما الإيرانية للهروب من مقص الرقيب، لذلك تكون رسائلها مشفرة ومبطنة، لكن بنفس الوقت مفهومة، توصل فكرتها إلى الجمهور بشكل مباشر كأنها لوحة صامتة تخبر الناظرين عن نفسها، وهاي طريقة تخلق فن أكثر إبداعية. وأكيد الموضوع مو سهل، يحتاج لناس مبدعين وفنانين أذكياء حتى يوصلون رسائلهم وتعبر عن أعين الرقباء وفلاتر ومقصات الحكومة.

0: الميزة الثانية هي المينيموليزم، يعني البساطة المفرطة، لا خيال علمي ولا رعب ولا CGI. CGI هي الصور المولدة بالكمبيوتر، يعني صور حقيقية بدون استخدام الذكاء الحديث والأجهزة الحديثة. وهاي بعالم السينما الحديث ممكن أن تصنع أفلام بالكامل اعتمادا على هذه التقنيات الذكية وعلى الكمبيوتر وتوليده للصور والمقاطع اللي ما ممكن يأدوها الممثلين بشكل مباشر. السينما الإيرانية تفتقر لكل هاي الأدوات، وتأدي السينما بأدواتها البسيطة اللي كانت تستخدم قبل عشرات السنين، وتنافس السينما العالمية بكل ما تمتلك السينما العالمية من أدوات حديثة، تنافسهم وبتميز لافت، وثبتت حضورها بكل المحافل السينمائية العالمية.
1: علي رضا تو إخراج شدي، یه کار درست را بنداز، برادرات رو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون بیار. به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکش رو قسطی به ما بدن.
2: نمیتونیم داداش.
3: من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه؟ موقعیت از این بهتر؟
4: من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
5: از غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
6: چون هیچی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه.
5: خاله اول عروسی کم پولی نیست.
6: خودت چی داری؟ 40 سکه تمام؟
0: الميزة الأخرى للسينما الإيرانية هي استخدام ممثلين ليسوا بممثلين حقيقيين، يعني ناس ما محترف التمثيل، ما محترف الفن، لعدة أسباب. أولاً كميل للواقعية، ثانياً مرت فترات على إيران صار التمثيل ومهنة التمثيل بحد ذاتها هي تهمة. كثير من الممثلين اعتزلوا مهنة التمثيل، غادروا خارج إيران، فاضطر صانع الأفلام الإيراني للاتجاه إلى الأشخاص غير المحترفين. وهذه نقطة إيجابية بها صالح إنتاج الفيلم، تقلل الكلفة، لأن يعني الناس الغير محترفين تكون أجورهم بسيطة جدا بالتمثيل.
3: روزي من وارد إن كار شدم 1,000,000 معتاد داريم، الان 6.5 میلیون معتاد داریم.
7: همون روز اولم گفتم این حلومزاده باوشه، شما باور نکردید.
3: طرف بچه زرنگ نیست، فقط خرشانسه. آدرس ندادن خودش شرکت در جرم.
0: ميزة أخرى للسينما الإيرانية هي تركيزها بشكل كبير على العائلة والطفل. العائلة غالبا ما تكون هي محور القصة أو موجودة بجانب المحور بجزء مهم منها. كذلك الطفل حاضر بأهم الأعمال وبأدوار مهمة، وأحيان كثيرة يأخذ دور البطولة، وأفلام تصدرت ووصلت للسينما العالمية والمهرجانات العالمية وكانت من بطولة أطفال. على الرغم من صعوبة العمل ويا الطفل واستخراج مشهد مثل ما يريد صانع الفيلم، يعني العمل مع الطفل هو تحدي ويحتاج إلى جهد مضاعف. مهما كان الطفل موهوب ونابغة، أحياناً الطفل يكون غير فاهم الفحوى العمل بالكامل، لذلك هذا يكون عبء على المخرج حتى يستخرج أفضل ما بالطفل ويوظفه بالفيلم.
8: زهرا، يا خبر خوب.
9: چه خبری؟
8: من برای مسابقه انتخاب شدم.
9: چه مسابقه؟
8: مسابقه 2 پس فردا. به کسی که نفر سوم بشه به کفش و کتونی نو میدم.
9: چرا به نفر سوم؟
8: برای اینکه جایزه نفر اول دوم یا چیز دیگه است. اگه سوم شد من کتونی ها رو میدم به تو.
9: آخه اون کفش ها پسرونه است.
8: خب کاری نداره، چون کفش ها نوانه عوض نیست میکنم، کفش دخترانه برای تو میگیرم.
9: اگه نفر سوم نشدی چی؟
8: من حتما سوم میشم.
0: السينما الإيرانية مو المتعود ترفيه وتغيير الجو، لأنه سينما مو سهلة، خفيفة، ظريفة. هي إعادة تصوير المشاكل يعيشها الشعب يومياً، ومقدمتها المشاكل المادية. دائماً حاضرة المشاكل المادية بالقصص الإيرانية بسبب الضغط الاقتصادي القاسي اللي يعاني منه الشعب منذ عقود.
10: شماره حساب میدی رقم از همه یک صاف میاد تو حساب میدی.
3: تو الان داری منو میخری؟
11: تو حداقل حکمت با ارفاق ادامه.
10: دو تا من
12: بیا
3: بلایی به سرت میارم که حالت دونه دونه آدمایی که اسیر خودت کردی.
0: كذلك تمتاز بالقصص البسيطة حتى تحافظ على ميزانيات بسيطة حتى يبقى سقف الإنتاج واطي وما يتجاوز الحدود. لذلك ممكن نشوف ميزانية فيلم كامل وفيلم عظيم وصل لكافة أنحاء العالم وحصل جوائز، وميزانية الفيلم بالكامل يمكن ما تتجاوز ربع قيمة مشهد واحد من مشاهد هوليود العظيمة. تخيل كمية الفرق بين السينما الإيرانية والسينما العالمية.

0: كذلك الأفلام الإيرانية تمتاز بالواقعية، تنقل الواقع بدون رتوش وتجميل إلى درجة كأنه الفيلم من تشوفه من بعيد كأنه فيلم وثائقي مو تمثيلي، لذلك يعبر عنه أحيانا بأنه فن لا فن. كمثال على واقعية السينما الإيرانية، قارنتها بيني وبين نفسي ويا السينما العراقية أو الدراما العراقية، على الرغم من تدين المجتمع العراقي، ما فد يوم شاهدت على قلة مشاهداتي للدراما العراقية يتم القسم أحد الأئمة أثناء الحوار بهذا الوضوح اللي نشوفه بالسينما الإيرانية، ويتكرر القسم كذلك بالقرآن، مو فقط لفظ لا، لكن بلمس المصحف والقسم بالقرآن. ومثل هيك أعمال وصلت للعالمية بدون أن يأثر هذا الاعتقاد الروحي والديني على جودة العمل، لكن ربما زاد واقعيته.
1: به إمام حسين اگه من رفته باشم هم هستو کشوی شما پول برداشته باشم. آقا من به امام حسین دارم قسم میخورم.
2: خانم بفهمم بیا.
1: شما الان میگی من پول برداشتم، بیاین کیف من.
3: تو میتونی قیافت رو تغییر بدی ولی این درون تو رو تغییر نمیده.
4: میدونی من ولی هنوز احساس غریبی میکنم اینجا، مثل یه پوست اندازیه، یه رهایی.
5: چطور
3: بخوایی دست به تلاش
5: بشه
3: همیه این مشکل رو
6: بردیم؟ میدونی
3: تو ایران
6: چی کارت
3: میکنن؟
6: تو هنوز
7: بزن.
0: تأثيرها على السينما العالمية، السينما الإيرانية هي مثال النضال والصراع على الحرية وكسر التابوهات، هي مو بس موجودة لكن رائدة بأغلب وأهم المهرجانات السينمائية بالعالم، ويتم تدريسها بمعاهد السينما العالمية. ومن نريد

0: اینجا این نوروز روز اول بهاره، مثل یه تولد دوباره، از همه چی از اول نو میشه.
1: Lara, this is Shaida. She's here with her daughter, Mona.
2: این روزا کجا زندگی میکنی؟
0: Women's shelter.
2: به هم نمیگه چی شد؟
3: The judge has issued Hossein temporary access.
1: I don't know. It means Hossein can see Mona alone, unsupervised.
4: ما يفوتني أن أذكر عالم التلفزيون والحضور الإيراني المبهر بعالم التلفزيون، ومسلسلات بالغالب تعرض مدبلجة مترجمة للعربية بعالمنا العربي خصوصا الدينية. الإنتاج الإيراني قوي جدا بالأعمال التاريخية والدينية، تعتبر من أقوى نقاط الإنتاج الإيراني، تتميز بضخامة الإنتاج والدقة بالتفاصيل، تتناول أعمال مثلا سير الأنبياء، الشخصيات الإسلامية والتاريخية، وغالبا تحظى بشعبية واسعة بالعالم العربي بسبب ارتباطها بالموروث الديني واللي تفتقر إليه الساحة العربية والإسلامية، بما يتناسب مع الرغبة الشعبية بإعادة سرد الموروث الديني بشكل بصري. وأهم عمل ممكن نذكره بهذا الصدد هو مسلسل النبي يوسف، تم عرضه على كثير من القنوات الفضائية العربية وبقى يكرر لسنين وسنين بسبب تعطش الجمهور للأعمال اللي يتجسد التاريخ الديني اللي تربت عليه أجيال مسموع ومقروء لكن مش شايفينه كعمل تلفزيوني وبصري، لا سيما كقصة مهمة مثل قصة النبي يوسف اللي عبر عنها القرآن بأحسن القصص لما تحويه من عبر والمفارقات وطول المدة الزمنية للأحداث.

0: المحور الثاني من حلقة اليوم أيقونة سينمائية.
1: دایی
2: دورتون بگردم که اینقدر قشنگ. برای حجی آدم خیلی معنی میده بره تو مجلس اینا اون بالا بشینه.
3: اسماعیل جنوب رو
4: بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول کم داریم.
5: بلم کنید منو، هرکی ناراحت بره از این خونه.
6: خاک بر سر هر چهارتاتون با هم، یه تناکر رو هم نتونستیم بزنیم
2: واقعا.
0: إن عالمنا بحاجة إلى من يطرح الأسئلة أكثر من حاجته إلى من يتطوع بالإجابة. إنه بحاجة إلى من يضع علامة الاستفهام أمام أي شيء مهما بدا قاطعا ويقينيا. من مقدمة كتاب 7 سيناريوهات لأصغر فرهادي. يمكن المستمع استنتج من تفاصيل المحور الأول بأني ما ذكرت أهم اسم بصناعة السينما الإيرانية واللي يمثل ثمرة التطور المستمر لهاي الصناعة المميزة من نوعها على مستوى العالم. إنه أكبر منجز للسينما الإيرانية، إنه أصغر فرهادي.
7: تو كيف معنا نگاه کنی؟ خب اگه پول برداشه ما الان اینجا پول باشه شما برداری.
8: یا عزیزم اینو بگی.
7: کیف منو کجا میبری آقا؟ به من بده شما. من میگم به امام زمان من از اینجا
8: خانم عزیز خانم این کارا چیه میکنی؟
7: من دارم میگم به امام زمان من اگه از این درگاهی یه قدم هامو گذاشتم
8: خانم بیا برو بیرون.
7: شما داری به من میگی
8: بیا برو بیرون.
7: مگه من چی کار کردم؟
8: خانم بیا برو
7: دست من نزن آقا.
8: خیلی خوب دست نمیزنم. بفرمایید خودتون بیرون. بفهمین خانم خدا
7: من تا حقمو نگیرم از اینجا بیرون نمیرم.
8: حقت اینه که با لگد از اینجا بندازمت بیرون.
7: فهمیدی؟
8: ببین منو این اینجا هیچ کاری بهت ندارم. فهمیدی؟ برو بیرون. دارم بهت لطف میکنم بندازمت از این خونه بیرون.
7: چی شده؟ به من بگو حالشون چیه؟ دختره
8: خانم خونمه. میگم بفهمید بیرون.
7: من میرم بیرون. خدا خوش نمیاد.
0: ابصر النور ب 7 مايو 1972 مخرج وكاتب سيناريو ايراني، يعتبر من ابرز صانعي الافلام بالسينما الايرانيه والعالميه بالقرن 21. حظت افلامه بتقدير واسع لتركيزها على الحالات الانسانيه وتصويرها قصص حميمه ومؤثره عن صراعات الاسريه الداخليه. حب السينما بدا وياه بسن مبكر وانجز 5 افلام قصيره قبل التحاقه بجامعه طهران وحصوله على شهاده البكالوريوس والماجستير بالاخراج المسرحي.
9: الان برای شما اومدید زندان.
10: خیلی خوب شریکم پولم برداشت برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم.
11: مامان
12: دایی اومده.
11: چرا
12: لاغر شدی دفعه؟ والا هر دفعه هم تنگ.
11: فکر نمی کردم اقدر بیتاقتت بشن.
12: دلم برای تنگ شده.
13: بفرم.
0: ممیزات سینما فرهادی.
12: ایانا کس نمید اینجا یه کیف کن که بده بشن؟
13: نه چطور؟
0: يتحدث عن فلسفته بالصياغة الفنية بأحد لقاءاته، يقول تعودنا الصراع الكلاسيكي بالأدب والسينما غالبا يكون بين الخير والشر، لكن بالواقع بحياتنا اليومية الصراعات تكون بين الفرد وجاره ويا زميل العمل، حتى بداخل أفراد العائلة نفسها المشاكل تصير بين الزوج والزوجة، بين الأبوين والأبناء. هاي المشاكل اللي يمر بيها كل يوم، هل هي صراع بين الخير والشر لو صراع بين الخير والخير؟ فهنا فلسفة فرهادي إنه يصور لك مشكلة حقيقية أنت راح تسأل نفسك منو صاحب الحق ومنو اللي ممكن يكون هو الظالم أو الباطل.
7: شو مين ربيبي؟ شما
14: اینا رو ببینید. خدا آقا خواهش کردن بزرگواری بفهمید این نفر رو گذشت کردن.
7: حاج آقا به قرآن روزی بشه. به خدا دروغ نمیدم.
14: حاج آقا خواهش میکنم.
7: حاج آقا از وقتی که بیکار شده افسردگی گرفته دست خودش نیست، خدای من شاهده. حاج آقا تو برادر بزرگشی.
14: برو بهش بگو سری واسه یه زامن پیدا بکنی بیاره.
7: خیر
14: ببین. برو سری بیاره.
7: خدا خیرت بده.
14: از دادسرام بیرون نریا.
7: نعم،
0: بايمسام جتا بيادي. بأفلام فرهادي أكو عدة وجوه لكل قصة وحكاية. القصة من تبدي تنضج وتتكامل وتتطور خلال الحوار على ألسنة الممثلين، كل مرة تكتشف رواية مختلفة تحمل يمكن القدر نفسه من الإقناع والحجة، ومن يبدي المشاهد يقتنع أنه الشخص الفلاني أو البطل هو على حق. بهاي اللحظة من بدت القناعة تكتمل عند المشاهد مباشرة، فرهادي يعمد إلى كشف وجه ثاني من القصة والحقيقة على لسان بطل ثاني أو ممثل ثاني، حيث بلحظة المشاهد راح يغير رأيه ويعيد حساباته وقناعاته اللي يعتقد بالبداية أنه الممثل الأول هو على حق. قد يكون الرأي الثاني اللي كشفه مناقض للرأي الأول، يبدي يقتنع به المشاهد قبل أن يوصل للقناعة التامة، يكشف له وجه ثالث من الحقيقة ما كان مطروح، لذلك يكون المشاهد بحيرة من أمره ويخليه يقف على مسافة واحدة من الجميع، ما يبتب رأيه وما يقول أنه فلان أو فلان هو على حق، يعرف أنه كل من إلى وجهة نظر معينة من المشكلة ويتمنى لهم الخير وأن يتفهم أحدهم الآخر حتى يوصلون إلى آفة تسوية ممكنة ترضي طرفين. لكن للأسف بالواقع والحياة ما تتوفر هاي الرفاهية، ويبقى كل طرف متعصب ومتمسك الرأي، وإحنا نفسنا المشاهدين نعيش مثل هاي المشاكل بشكل يومي بحياتنا وتتكرر عنينا دون أن ننتبه لها.
1: بابايي همان دروغم
9: همان دروغم، من نمیدونم این مردی که کیه که تو به خاطر این آبر خودت و خانوادت رو داری بباد.
15: این مردی که همه زندگی منه.
16: من یه کار نکرده باشی آبم خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونم توی شهر سر بلند کنم.
17: چی کار کردی؟ چرا کار کردی؟
18: چی کار کردی؟
0: فرهادي يخلي الحدث الأصلي اللي يدور عليه الفيلم والقصة يغيب عن المشاهد، ما يظهر ويصوره بشكل حقيقي حتى تبقى التكهنات والاحتمالات كلها واردة وقائمة، ويعتمد تحليل المشاهد وفهمه للقصة وقراره بحكمه أنه الحق على أي جانب راح يكون اعتماده على الروايات اللي ينقلها الأبطال. مثلا في فيلم البائع ما حد شاف وجه الرجل اللي اقتحم المنزل وبقت المطاردة طول الفيلم والبحث عن من هو هذا الشخص والاحتمالات اللي وردت على ذهن البطل وهو يتهم بعض الأشخاص خلال مسيرته بالبحث عن هذا الشخص اللي اقتحم منزله. كذلك في فيلم إيلي اللحظة اللي تختفي بيها الفتاة من شاطئ البحر ما حد يدري بيها، هل هي غرقت، هل هي تركت المجموعة اللي كانت وياها ورجعت لبيتهم، ويظل الفيلم يدور عن هذا السؤال اللي كان ممكن يحله مشهد واحد لو عارضه فرهادي. في فيلم انفصال الكاميرا تغيب باللحظة اللي يدفع بيها البطل نادر الخادمة من بيته وما حد يعرف انه شنو صار بهاي اللحظة، هل هي وقعت وتأذت او هي جاي تتبلى عليه وتتهمه انه هو السبب اللي صار لها بعد هذا الحادث.

0: اسمش چیه؟
1: الی. تا فردا صبر کن، اگه تو اینجا هم کسی پیدا شد بگیم از این دختر فلانه بودی. نه باید خوش بگذره این دو سه روز.
2: پس چی؟
3: ميزة أخرى تتميز بيها أفلام فرهادي هي النهايات المفتوحة، النهايات اللي تحمل كل الاحتمالات، تخلي المشاهد يتساءل ويكمل ويرسم باقي القصة والحكاية بذهنه. فرهادي يتقصد يخلي هاي الأسئلة بذهن المشاهد، لأنه يعتبر القصة تبدي بذهن المشاهد من ينتهي الفيلم مو أثناء الفيلم، يزرع بذهنه هاي الأسئلة. حسب ما يقول إن عالمنا بحاجة إلى من يطرح الأسئلة أكثر من حاجته إلى من يتطوع بالإجابة، إنه بحاجة إلى من يضع علامة الاستفهام أمام أي شيء مهما بدا قاطعا ويقينيا. وهذا الاقتباس اللي بديت به هذا المحور هو يمثل فلسفة فرهادي بالقصص اللي يطرحها والأفلام اللي يخرجها.
4: آقا یه لحظه به من اجازه بده، شما آجاقا به قرآن این اعصابش خورده، به خدا اعصابش
5: خورده. یعنی شه که دو روز هرچی ملاحظهش میکنیم گوش نمیدیم
4: به قرآن؟ تو این یه ماه یه روز درمیان هر شب زندان بوده، تمام این طلبکار چکاشو گذاشتن اجرا، التماس خدا رو کردم که بذارم بیاد بیرون. تو رو خدا آجاقا ازت خواهش میکنم آجاقا شما نگاه کن.
3: ميزة أخرى بأفلام فرهادي إنه يصف صياغة التفاوت الطبقي بين الأشخاص مو من خلال تغيير اللهجة حتى تبين الشخص هو جاي من أي طبقة بالمجتمع، لكن يظهرها من خلال عدد المفردات اللي يستخدمها. وهذا الكلام نقلا عنه يقول كل شخص عنده مفردات بذهنه تمثل ثقافته وبيئته، فالشخص اللي يعيش بقرية يستخدم حوالي 1500 كلمة طول حياته، لكن الطبيب أو الرسام اللي ساكن بالعاصمة يستخدم حوالي 7000 كلمة. وهذا العدد من الكلمات يمنح القدرة للطبيب والرسام على سبيل المثال تلوين الجمل واختيار مفردات أكثر تنوع بالتعبير والوصف.
1: الانم تو این وضعیتی که داریم هیچی بهتر از این نیست که واقعیت رو بگیم.
6: تو چند وقت میشناسیش؟
7: خیلی وقت نیست.
6: واسه چی بذاره بره؟
8: آدم دیگه همین کسی چه میدونه واسه چی؟
9: اگه میخواست بره ساکشو میبرد.
3: كذلك يصف الحوارات في أفلامه، يقول الجمهور عنده شعور سيء تجاه الحوارات الواضحة اللي تنقل معلومات مباشرة، قيمة الحوار تزيد من يكون الجمهور أقل تخمين للحوار التالي، شنو راح يقول الممثل أو يتصرف يكون أقل متعة بالنسبة للمشاهد، فيما لو كان الموضوع غامض بالنسبة إليه وينتظر اللحظة شنو الجملة اللي راح تنقال.
10: علا پور صالحی، وسایلتو جمع کن بیا دفتر. پور صالحی دفتر.
11: از اکبر چه خبر؟ حالش خوبه؟
12: آره، فقط میترسه.
11: اکبر 18 سالش شده، بردنش برای اعدام. دیگه اون اکبری که 2 سال پیش تو دادگاه دیدنش نیست. رضا ندیم میکشنش.
13: خودتو خسته نکن، من از خون دخترم نمیگذرم. اینا تا وقتی امید به رضایت گرفتن دارم ول کنه من نیستم.
14: خب حالا اومدی رضایت بدی؟
13: چجوری رضایت بدم؟ بچه هم خوشتم.
14: پس واسه چی اومدی؟
11: من واسه اکبر حاضرم هر کاری بکنم، خودم رو خوار و ذلیل کنم، فوش بخورم، التماس کنم.
3: بدأ أصغر فرهادي مسيرته الإخراجية في فيلم الرقص في الغبار عام 2003، بعد إجا فيلم المدينة الجميلة 2004، ثم الأربعاء الأخير 2006. نال استحسان واسع عن فيلمه عن إيلي 2009، فاز عنه بجائزة الدب الفضي لأفضل إخراج. فرهادي واحد من المخرجين القلائل عالميا اللي فازوا بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي دولي مرتين، الأولى كانت عن فيلم الدراما العائلية انفصال 2011، والثانية كانت عن فيلم الدراما الأخلاقية البائع 2016. عاد فرهادي إلى إيران في فيلمه بطل 2021 اللي حصد الجائزة الكبرى بمهرجان كان السينمائي. عام 2012 تم إدراج اسمه ضمن قائمة مجلة تايم السنوية لأكثر من 100 شخصية مؤثرة في العالم، وبالعام نفسه منح وسام جوقة الشرف من فرنسا، عضو لجنة التحكيم الرسمية بمهرجان برلين السينمائي الدولي 62 عام 2012، وهو أول مخرج إيراني يرشح الجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون البافتا لأفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية عن فيلم انفصال. منعت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامية حفل كان قد رتبه مخرجون ومنتجون إيرانيون لتكريم فرهادي بمناسبة حصوله على جائزة الأوسكار عند وصوله إلى إيران. فرهادي قاطع حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2017 احتجاج على حظر السفر اللي فرضه دونالد ترامب آنذاك على 7 دول من بينها إيران. وبختام هذا المحور اقتبس من فرهادي قوله: نهاية مرة خير من مرارة لا تنتهي.
12: گفتی شوهرت رضایت نمیده.
0: حالا اگه راضیش کردم کسی رو دارم پول بده؟
12: چقدر؟
0: اونقدر که خرج دوا درمون دخترم بکنم.
13: اگه من زول نشده از چرا هیچ سعی میدازه جلو پا؟ والا یه جوری شده انگار من ظلم کردم، من ظالمم.
12: چقدر آتیش میزنی به این چونم؟ مردم؟
0: تو دیوونه ای، منم دیوونه کردی. اینقدر آدم کینه ای؟
2: تو اگه جای اکبر بودی چی کار میکردی؟ خودت باید تصمیم بگیری.
12: نمیتونی
3: المحور الثالث من حلقة اليوم هو فيلم اليوم.
4: نه خیلی، ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
15: پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟
4: برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیام.
16: منم تا شب اینجا پیشنهاد بده.
4: آقای قاضی چیکار کنم؟ ایشون بهونه کرده.
16: من بهونه نکردم. شما گفتی یه دنه بیا. من
4: اجازه دارم صحبت
16: بفرمایید.
3: وحده من اجمل الدروس اللي قدمها فيلم اليوم هو الصدق. قصة الفيلم باختصار: ابطال الفيلم زوجين على وشك الانفصال، هم نادر وسيمين، وعندهم بنية وحيدة اسمها ترمة تعاني من تداعيات هاي المشكلة. بعد ما تغادر الزوجة بيتها يضطر البطل نادر يستأجر امرأة تساعد والده المصاب بالزهايمر بأوقات غيابه عن البيت ومن يروح للدوام، لأنه يتورط بمشاكل هواي بعد أن دخلت هاي العاملة بيته، ويدخل زوجها على الخط ويتهم نادر بجريمة قتل.
4: برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد.
16: من پدرمو نمیتونم ول کنم.
4: پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی.
16: من که میفهمم اون پدرمه.
4: من الان تکلیفم چی میشه آقا؟
15: هیچی، بفهم سر زندگیت.
4: خداحافظ.
3: ميزة فرهادي بأفلامه انه يصنع سينما ما بيها سياسة، ما بيها تصوف، ولا بيها انحيازات أخلاقية. سينما تقف على مسافة واحدة من الجميع. جميع أبطال أفلام فرهادي هم ضحايا، جميعهم مذنبون وجميعهم أصحاب حق. نشوف بهواي أفلام، حتى الأفلام العالمية اللي محصلة تقييم عالي وجوائز وتعتبر تحف فنية، نشوف هواي بيها حشوب المواقف، حوارات، أشخاص، لكن ويا فرهادي ماكو شي محشو أبد، كل شي بمكانه وكل شي محسوب حسابه، كل معلومة تمر عليك بالفيلم وتنطرح بسياق الأحداث راح يتم الرجوع إلها لاحقاً وتترتب عليها أمور تغير مجرى الأحداث.
15: مشوارت بقولي كاي نكون، دیوونه شما خودم بد بخونم.
4: اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه تو کشتی
15: میگه چکا کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج؟ اتهامت قتل.
4: مگه تو نگفتی جدی نیست؟
15: جدی شد. درست حسابی واسه میکنم چی شده؟
3: فاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية عام 2012، كذلك حصل على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم وجوائز الدب الفضي لأفضل ممثلة وأفضل ممثل بمهرجان برلين السينمائي الدولي، وبذلك كان أول فيلم إيراني يفوز بجائزة الدب الذهبي. كذلك فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية وجائزة آسيا والمحيط الهادي لأفضل فيلم روائي طويل. الفيلم ما بي أي موسيقى تصويرية باستثناء شارة النهاية، وهذا صراحة فتشي مو قليل بعالم السينما. الصوت والموسيقى إلى ثقل وحضور، فأنت تخيل أنه فرهادي يصنع هاي التحفة السينمائية بالاستغناء عن الموسيقى، يعني هو معتمد بالكامل على الحوار وعلى الأحداث وعلى الصورة اللي تلتقطها كاميرته، وهذا إنجاز عظيم واستثنائي بصناعة السينما.
16: شيه؟ بابا بابا خواب بود با در روش قفل کنی بری؟ داشت میمرد من رسیدم
4: هر کردم
16: خانم بیا برو
4: دست من نزارم
1: تو با این زنه موز دعوا کردی؟ گفت زدیش تو
16: من زدمش
1: بچه بردنش بیمارستان
16: یه خانمی رو بردن امشب اینجا به اسم راضیه
17: بچهش سفت شده
1: چی کارش کردی مگه؟
5: شفاف توضیح بده آقا اتهامش الان قتل
3: يسولف فرهادي عن فكرة الفيلم شون اتبادرت الذهنة. بصورة عامة الأفكار بأفلام فرهادي تبدي من حادث بسيط وفكرة بسيطة يبني عليها وينسج باقي الأحداث، بحيث اللي راح يشوف فيلم انفصال خلي يتذكر اللحظة اللي يغسل بيها نادر والده بعد أنه ما يمر بمأزق وزوجته تغادر وصير مشكلة بالعامل اللي يجيبها للبيت يضطر ياخذ والده للحمام، والده الكبير بالسن وما يقدر أنه يكمل أموره بنفسه فيطببه للحمام ويسبحه بنفسه. الفكرة اللي اجت الفرهادي هي كانت من بذرة هذا الموقف. أخوه بعد يوم اجى وسولف له عن صديقة اللي باقي بوحدة بالبيت بدأ يصاب بالزهايمر، لأنه فرهادي هو مو كاتب تجاري، هو مفكر عميق وينظر للأمور بعمق وفلسفة، مباشرة راح فكرة بعيد بهذا الموقف، حلل الموقف. هذا الرجال وين أهله؟ وين ناسه؟ وين زوجته؟ أبنائه؟ ليش عايش بوحده؟ شنو اللي وصله لهالمرحلة هاي؟ أبنائه هل موجودين أو مثلاً مغادرين خارج البلد؟ وإذا موجودين ليش ما يقدرون يعينونه؟ وإذا عانوه هل أزواجهم راح تسمح لهم بهذا الثقل الإضافي اللي ينضاف عليهم؟ عائلاتهم منين تتكون؟ إذا رادي أجر لوحده تساعده؟ شنو ممكن تفيده أو شنو ممكن تضره؟ ومن هاي البذرة بدأت تتولد فكرة الفيلم إلى أن ولدنا هاي التحفة السينمائية اللي تسمى فيلم انفصال.
17: نا خير إيشون نا معتاد نا مشكلة داره خيلي هم آدم خوب و سالمي
18: پس برای چی میخواد علاقه بگیره؟
17: برای که إيشون نمیخواد با من بیان
16: منم که شوندی اینجا پیشنهاد بده آقای قاضی چیکار کنم
17: ایشون بهونه کرد
16: من بهونه نکردم شما گفتی یه دلیل بیا من
17: اجازه بده من صحبت کنم
16: بفرمایید
3: مفارقة أنه وودي ألين اعتبر فيلم انفصال هو أفضل فيلم بعام 2011. وودي ألين هو أيقونة سينمائية استثنائية، يمكن يعتبر أعظم كاتب سيناريو بهوليود. أدرج هذا الفيلم ضمن قائمة 1001 فيلم يجب مشاهدتها قبل الموت اللي حررها الناقد السينمائي ستيفن شنايدر، ويعتبر ضمن قائمة أفضل 250 فيلم روائي طويل على موقع لتر بوكس. من سنة 2015 صار فيلم انفصال أول فيلم إيراني يدرج ضمن قائمة أفضل 250 فيلم على موقع IMDb، والمفارقة أن خبر فوز فيلم انفصال بجائزة الأوسكار تم ذكره مرة واحدة بس على التلفزيون الإيراني.

0: تو نکنم اونی جدی نیست.
1: جدی شد.
2: انتهت حلقة أخرى من سينما تايم، لكن عالم السينما لم ينتهي بعد ولا يزال فيه المزيد لنا ولكم. شاكر أصغائكم أعزائي المستمعين، كان معكم أحمد الزبيدي، والشكر موصول للزملاء بالإخراج عمار مشتاق والإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة.
3: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
4: تايم سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

إذاعة التايمز سكوير، تجربة استثنائية تنتشر في الهواء.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

الملل والتكرار يخلي أغلب الأشياء الحلوة مو حلوة، خليها تلعب النفس. يعني الملل والتكرار، هسه شنو نعرف الملل وشنو نعرف التكرار؟ هاي همينة تخضع الكثير من التفاوتات. بالحقيقة جزء من الروتين هو مهم في الحياة، الحياة ما تستمر، ما نكون إبداع بدون روتين. المواظبة والاستمرارية تتضمن نوع من الروتين، لكن نصطدم أحيانا بالملل اللي يكسر يعني ويخرب طعم الأشياء. أما إذا الملل كان مو من حياتنا فقط، أما من حياة الآخرين يتسرب لحياتنا، أحيانا عبارة عن عبارات، هسه عبارات في الميديا راح طعمها. مثلا واحد جاي منور حبيبي، الضوجت شنو منور حبيبي؟ هاي كلمة تعرضت أو عبارة تعرضت للصدى، يعني صار لها سنوات الناس تقولها لبعض بالميديا، شنو منور حبيبي؟ شنو لوبانة فلوريسنانة؟ شنو منور يعني؟ وين منور يعني؟ وين منور؟ بالفيسبوك منور؟ يعني شنو هاي المفردة؟ تحسها خالية من المعنى. هسه هي قد يكون لها معنى، بس لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستخدام، ضاع معناها، ضاع بين القبائل، راح انتهى. هذا واضح جدا. إضافة إلى فكرة أنهم يعني هسه هاي منور حبيبي مو شائعة جدا، احنا مستخدمينها هواي بالميديا من زمن الفيسبوك، الناس طورت للإنستغرام، النوبة راحت للتيك توك، النوبة يعني، وهذه الجملة الناس لحد الآن يستخدمونها. مرات لا تجيك مثلا جمعة الصبح رسالة بالواتساب، جمعة مبارك، هتشي رسالة، صورة هتشي، ونبا شلون ألوان يختارون إلها صورة، وردي ويا أخضر ويا أزرق ويا بهاري ويا بنفسج، ما تدري اللوحة شنو هاي مكتوب بيها جمعة مبارك، هتش بخط هتش مدري شنو، هو جمعة مبارك من الصبح ومن الأشخاص نفسهم طيلة السنوات. تشعر أنه هذا شنو مسوي لها تحويل للكل، ها هاي الصورة مسويها تحويل للكل، وأكو نوع أنت يعني أكو عدد من الأشخاص أنت تعجز عن الرد، يعني أنت أصلاً ظلت ما تفتح رسائلهم يوم الجمعة. ليش؟ لأن تشعر أنه هذا التواصل مزيف، ليس حقيقياً، ها هو هذا أريد أجيلك أنا موجود بس مو بالضرورة هو مهتم لتفاصيل حياتك، مو بالضرورة هو إذا أنت متأذي ما ينام بالليل يعني، بس هو الصبح لازم يوديك الجمعة مباركة الجمعة، بس هو ما علي بيك، حياته تختلف عن حياتك وما مهتم بتفاصيل حياتك وكذا. لا أنا هسه ما جاي أنفي الظاهرة جملة وتفصيلا، لكن في كثير من الأحيان هي عادة، هي مجرد عادة، مو مثل هذا اللي يقول لك محتاج مدري شنو. في كثير من الأحيان هو إذا قلنا محتاج لك والله ما عندي والله ما ها مو صحيح. فمرات العادة تكسر معنى الأشياء، صير هسه واحد يجيك حكاية تنقال وكذا إلى آخره، بس القصد أنه العادة هي نفسها حكاية تنقال ما بيها طعم. ليش؟ لأن عادة حكاية تنقال نفسها أنت تحس بطعمها، من واحد يجيك محتاج يخليها علينا تضوج منها الضر، أنت تريد تطلع من المحل مثلا وبالمحل يجيك لا خلي يمي كذا إلى آخره، أنت تطيع آخر شيء، تطيع تضايق، يعني هو يجوز ما يدري أنه أنت تضايق، لأن تشعر أنه هاي المسرحية لازم تنتهي، حتى لو هو يحبك وكذا ويستحي منك، بس هي لازم تمشي الأمور بسياق وخلص. يعني ها جاي يشتري منك جبن يعني أخليها عليك ليش مثلا؟ فالأشياء تفقد طعمها بمن؟ من تكون غير حقيقية، من تكون زائفة، من تكون ما لها معنى، من تكون ما لها مبرر. تفقد الأشياء حتى لو كانت الأشياء حقيقية، هي فعلا حقيقية، تفقد بريقها.

طبعا مسألة الملل شائعة مثل ما قلنا، لكن أحيانا من تتحول للناس تصير مشكلة. مثلا واحد يمل من أخوه، أخوه ممل، نفس المواضيع، نفس التفكير، نفس الطريقة، نفس المشاكل، فد 20 سنة هو نفسه ما تغير. الناس تحولت، الجمهوريات سقطت، البلدان تغيرت، النفسيات اختلفت، المزاج العام تغير، هو نفسه، نفس مشاكله ونفس حطته ونفس الطريقة اللي يحكي بيها وياك، ونفس الطريقة اللي بيها يطلب منك، ونفس الطريقة اللي بيها يتعارك وياك، ونفس الطريقة اللي بيها ونفس مشاكله ويزوجته، ونفس مشاكله ويجهاله، ونفس كذا إلى آخره، ونفس الانطباعات اللي تجيك من الآخرين عنه نفسه، هو ما تغير، باقي بنفس القالب. يطرح سؤال هذا الموضوع، هل الإنسان تاريخ نفاد؟ يعني الإنسان مثل هذا المنتج اللي تشتريه من السوبر ماركت بي تاريخ صراحة أحيانا كثير، إيه نعم بي حقيقة، يعني في ناس ينتهون يخلصون، يخلص هذا نفد، ما عنده شيء جديد. يعني شو نسوي إذا ما عنده شيء جديد؟ نذبه يا سواحل وشلون بل ها، بس هو يصير عبء، نعم يتحول عبء. المتعة، مفهوم المتعة هو مفهوم صحيح بنوع من الانتفاعي أو بنوع من الانتفاع، بس هو ضروري وجوده بالحياة، ضروري وجوده. أكو ناس هواي علاقاتنا تخرب وياهم لأن هم مو ممتعين، بس يجوز هو خوش إنسان، يجوز هو حباب، يجوز هو يحفظ السر، يجوز هو يوقف وياك، بس هو مو ممتع، ممل، ممل. ولذلك الناس تلجأ إلى مصادقة أحيانا الناس، هم يعني هو غاسل يده منه بس هو صاحب يعني ممتع إلى آخره. طبعا الملل تجاه الشخص الغريب القريب عفوا هو أكيد ما يعني بالضرورة انتهاء الحب، هو نوع من التعود، هو نوع من الامتلاء المعرفي مثل ما يسمونه يعني كثير من المختصين بعلم النفس. وهو هو ترى يعني الإنسان أعصاب وأكو محفزات، فمرات تتراجع الاستجابة العصبية تجاه بعض المحفزات المتكررة. يعني حتى علميا إذا شيء يلفت نظرك مرة مرتين ثلاثة، من المستحيل أن ينفت نظرك للمرة 100 بالطريقة نفسها. محفز بس متكرر، هو حفزك أول شيء، مو حفزك تعبر على بيت وتلقى دائما بيصريخ، تقترب منه تسأل شنو صاير، يقولك والله مشكلة بين العائلية، تعبر ثاني يوم تلقى صريخ تسأل شنو صاير، هم يقولك عائلية. يعني مستحيل توصل للمرة 100 وتسأل، هنا بيش مشكلة ها؟ يعني لا تسأل للمرة 100، المحفز المفروض ينتهي، انت هذا الصوت كل ما تسأل يقول لك مشكلة عائلية، انتهى الموضوع، انت فرزنت الموضوع بعد، خلاص انت مو كل ساعة تسأل، مو اكو ناس بحياتنا هم نفس المحفزات، هو يبعث نفس الأصوات ونفس الأفكار ونفس الطريقة اللي يحكي بيها ونفس المشاكل ونفس الحلول ونفس الكذا ونفس التعليقات، ما عنده محفز تجاهها. طبعا الفيلسوف المشهور جدا شوبنهاور، مشهور بتشاؤم هذا دوم ضايج، حتى صوره دوم بها ضايج طبعا ومكتئب، هو يقول الحياة مثل البندول، تروح وترجع، شايفين البندول ها، تروح وترجع، هاي بالفيزياء وكذا، تروح وترجع الحياة ذهابا وإيابا، بين شنو بين شنو، هي تروح وترجع بس بين شنو، بين الألم والملل. يعني الشيء إذا مو مؤلم فهو ممل عنده، يعني الشيء إذا مو مؤذي هو يبعث على الملل حتى لو كان سعيد، لأن هو تكراره ما طول رايح راجع ها، ما طول رايح راد ها، فهذا يصير ممل. طبعا السياقات هسه هي اللغة، المفردات مو نفسها، في الغالب احنا نستخدم نفس المفردات، بس شنو اللي يخلي الشعر مثلا لا يفقد بريقه؟ السياق، يعني هاي الكلمة جاية في سياق مفاجئ، جاية في سياق مختلف، الناس شو تقول الله كذا يرمز، إذا هو مثلا يحب الشعر وكذا إلى آخره. ليش؟ لأن السياق انكسر، الشعر يهتك اللغة، يعني يحدث مفاجآت في اللغة، يعترض على اللغة،
يتحايل على اللغة، وبالتالي شنو يطرح نوع من المفاجأة للمتلقي. السينما تفعل كذلك هذا الأمر، مفاجآت السينما، مفاجآت العمل، الصدمة، الانبهار، انه انت فجأة ما تدري، انت ما كنت متوقع انه هذا هيك يصير، ما كنت متوقع مثلا اكو ابطال راح يموتون بجيم اوف ثرونز مثلا وماتوا ها بهذه الطريقة. هواي اشياء من شأنها ان تصنع المفاجأة عبر كسر السياق او صناعة سياقات جديدة. اما الانسان اللي سياقاته موحدة وثابتة، اكو استنزاف لهذه السياقات، خلصت هنا الانسان يصدق. ديش؟ لان هو بطل يتحول، لازم الانسان يتحول يتغير، يعني مو يتغير 100%، وانما اكو مراحل تحول طبيعية يفترض ان يمر بيها حتى يصنع الدهشة، حتى ما يخلص، حتى ما يكون قابل للتنبؤ، حتى ما يكون كتاب مفتوح وممل بالنسبة للآخرين.

0: طبعا مشكلة من يكون أقرب الأقربين يتحول إلى إنسان ملوش لازمة. مشكلة شلون صارحة؟ يعني شلون صارحة أقول له مثلا أنت صرت ممل، صر كذا إلى آخره. خلونا نحكي عن هاي الأزمة، إنه من واحد غالي عليك بس هو ما يدري بنفسه ممل، ما يدري بنفسه هو تحول إلى عبء معنوي، ما يدري بنفسه أنه هو ما يضيف لك شيء. أنت تحبه فعلا، يعني تريد له الخير وتريد له كذا، بس أنت عاجز عن أن تجلس ويا ساعة، أن تسمع ساعة، وهذا شيء مؤلم بالنسبة إليك وبالنسبة إلى إذا يدري هو بهذه الطريقة. المهم خلونا نستمع لهذا التقرير بصوت المبدع أحمد رسام.
1: تحول أقرب الأقربين إلى مصدر للملل يمثل واحدة من أعقد القضايا النفسية التي تواجه العلاقات الإنسانية، وهي حالة تسميها الدراسات الاجتماعية بالتعود القاتل. حين تسقط المسافات تماما بين شخصين تبدأ الحواجز التي كانت تصنع الغموض والجاذبية بالانهيار، ليحل محلها تكرار آلي يجعل الحوارات مجرد صدى لأفكار سمعناها ألف مرة من قبل. يكمن السبب الأول في الأمان المفرط، عندما يضمن الإنسان وجود الطرف الآخر يتوقف لا إراديا عن تطوير أدواته الإبداعية في التواصل، يتحول الحبيب أو الصديق المقرب إلى جزء من أثاث المنزل، نعرف مكانه ونعرف ملمسه ونتوقع ردود فعله تجاه أي حدث بدقة مرعبة. هذا التوقع اليقيني يقتل عنصر الدهشة، وهو المحرك الأساسي لأي علاقة حية. الصحافة التحليلية تشير إلى أن العقل البشري يميل إلى إهمال المثيرات الثابتة والتركيز على المتغيرات، مما يجعل الشريك المستقر تماماً يبدو في خلفية المشهد باهتاً وخالياً من النبض. كذلك يلعب الروتين المشترك دور المقصلة حين تنحصر الاهتمامات في تفاصيل المعيشة اليومية مثل فواتير الكهرباء أو قائمة المشتريات. تضيق مساحة الخيال، يغرق الطرفان في وحل المألوف، وتصبح الجلسات الحميمية مجرد تقارير إخبارية مكررة عن أحداث العمل أو جيران الحي. يغيب النقاش الفكري وتختفي المغامرة، ويصبح الصمت بينهما ثقيلا، لا لأنه صمت تأملي بل لأنه صمت ناتج عن إفلاس المحتوى. إن القرابة الشديدة أحيانا تلغي الفردية، يذوب الشخص في الآخر لدرجة تجعله يفقد هواياته الخاصة أو آراءه المستقلة، فيتحول إلى نسخة كربونية من شريكه. عندها يصبح الحديث معه يشبه الحديث مع المرآة، رتيبا متوقعا ومملا إلى أقصى الحدود. العلاقات تزدهر بوجود مسافات تسمح بمرور الهواء، وبوجود أسرار صغيرة وقصص لم تحكى بعد، وبدون ذلك يغدو القرب الشديد سجنا من الرتابة والضجر.

أكو فيلسوف فرنسي اسمه ليفينياس أو ليفيناس. هذا الفيلسوف يقول حكاية مهمة جدا. يقول الأصل بعلاقتك بالناس هو أنه هو آخر. يعني الأصل بعلاقتك بالناس أنه هو مو أنت, واحد ثاني هو اللي يشدك إليه. شنو؟ أنه هو يختلف عنك. هاي بالمقام الأول, هو ما يشبهك, هو مو أنت. ولذلك أنت في كثير من الأحيان تطمح إلى إنشاء جسور تربط بينك وبين الآخرين. ليش؟ لأن أنت مؤمن وموقن بأنه الآخر هو آخر, هو غيرك, هو مو بس آخر, هو غيرك. هو يطرح مصطلح الغيرية يسمونه, ها؟ ويقول جوهر العلاقات يكمن بالحقيقة عندما يبقى الغير آخر دائما. يعني يظل الآخر آخر, ما يصير أنت. لأن أنت ذا مثلا صديقك, احنا هاي دائما بالصداقات تصير, مثلا واحد يصادق له واحد ورا مدة شي سوى, يحاول يجذبه, يجيب المنطقته, يخليه يشبه أفكاره, يخليه كذا, يخليه نفس آراء السياسية, نفس آراء الاجتماعية, يخليه يفكر بالطريقة نفسها, يعلق على الأشياء بالطريقة نفسها, يروح يعني كل ذوقه باللبس نفسه. شنها يعني؟ يلغي شخصيته على مود يبقى من ضمن الشلة وكذا إلى آخره. هنا تنقتل العلاقة. ليش؟ لأن الآخر ما صار آخر, صار نسخة منك. وعادة الإنسان لا تلفته النسخ البشرية, هو يريد كائن مختلف بهذه الطريقة. شوية غريب, شوية لا بأس بأن يكون شوية عصي على الفهم. يعني مو دائما يفترض الغموض ضروري بالحياة في كثير من الأحيان. أصلا هو المادة اللي تخلي الأشياء لها قيمة يعني مستمرة. يعني شنو؟ يعني مثلا أحيانا تجد أن أكو قصيدة نرجع لها لأن أكو بها مساحة من الغموض. يعني دائما من تقرأها هي ما تخلص, تحس أكو مساحة أنت ما تقدر تفهمها, أو دائما تحتاج وقت حتى تفهمها. دائما هي مناسبة دائما للاسترجاع, دائما أنت ترجع لها, عادي طبيعية ترجع لها, بها نوع من الوعورة. هسه ما أقول هي كلش صعبة وما ممكن تفتهمها نهائيا, لكن بها مساحات تحتاج تجربة إنسانية حتى تفهمها. فممكن بعد وقت طويل أنت تفهم جزء منها وهكذا. أو فيلم دائما بيكون مساحات يعني ناقصة, من تشوفها مرة ثانية تقول إيه والله هاي كذا, كل مرة تفهم بشيء جديد بهذه الطريقة. هذا شنو يأكد لك أنه عدم الفهم الكامل أحيانا هو من الأشياء اللي تربطنا بالآخرين وتربطنا بالموضوعات. لأن أنت الشيء اللي تخلص منه وتفهمه تماما, شو تسوي؟ تخليه على الرف, انتهى. بعد لماذا ألجأ إلى أمر أنا انقضى وانتهى من دماغي, تصرف وياه وفهمه خلاص, مفهوم. فلذلك أكو حتى بالشعر مثلا أكو شيء اسمه معنى شعري. يعني المعنى الشعري هو مو معنى الكلام, تعال أنت تفهم أنه تعال, انتهى الموضوع. بس المعنى الشعري شبيه متغير غير قابل للإمساك. الغيمة الديدة على رأسي, شنو الغيمة الديدة؟ ها؟ والمطر شد حيلة, شنو يعني؟ يعني شنو؟ واحد يجي لك شنو هذا الحكي؟ وهذا الشعر شنو؟ هذا الشعر شنو معنى هذا الحكي؟ شنو هالتصفيط هذا؟ لا يابا مو تصفيط, بس انت شوي مستعجل. مو تصفيط, هو الشعر قائم على المعنى الشعري مو معنى الكلام. مو تعالوا روحوا لأنه كذا, مو رياضيات. هو يكسر المنطق الشعر. والسينما والفنون دورها في الحياة أنه تكسر منطق الأشياء, أو تصنع سياقات جديدة, أو تجعلك ترى الأمور من زاوية جديدة. وبالتالي وظيفتها هي الإبهار, كسر الملل. إحنا ليش نروح نشوف فيلم؟ إحنا مو حياتنا هي فيلم؟ بس إحنا حياتنا فيلم, أحيانا نشعر أنه فيلم ممل, مو؟ نروح نشوف فيلم. يكسر الملل. من طبيعة الفن أنه تخليك أنت شنو عندك قابلية أنه تشاهد 30 حلقة بشرفك. 30 حلقة يعني 30 ساعة, مرات تأكل بشر ما تقدر تقعد إياها 10 دقائق, صح لا؟ لكن للفن قابليات, مو؟ وهنا
يوضح لك كيف أنه الأشياء من تتغير سياقاتها يصير إلها طعم ثاني. طبعا هذا الفيلسوف اللي ما أريد أغادره ليفيناس كان يقول أنه الغيرية هي الأصل. يعني علاقتنا بالآخر يجب أن تكون علاقة بالآخر. يعني شنو يعني زوجتك لازم أنت تبقى هي آخر، يعني عادي ما تشبهك، عادي تعترض عليك أحيانا، مفروض ها عادي رأيها مختلف.

أكو عبارة تنسب إلى جبران خليل جبران يقول فيها قفوا معا، طبعا العبارة رهيبة، قفوا معا ولكن لا يقرب أحدكم من الآخر كثيرا فإن أعمدة الهيكل تقوم منفصلة. إذا عندك بناء أعمدة الهيكل تقوم شنو؟ منفصلة، مو واحدة من الثانية كلش، حتى يكون هناك بيت في النهاية لازم أكو ناس مختلفين. مو هسه هن يقول لك هذا شايفين هذا بالعائلة مثلا يطلع واحد لوثة، يطلع واحد لوثة بالعائلة حتى هذا مفيد، هذا يتعارك كذا يعارك لنا مرات ها حتى هذا اللي خارج القوس مال العائلة أحيانا هو مفيد للعائلة عمليا يعني، بس أنا ما جاي أشجع على وهكذا. هنا أنا مرحلة التحولات اللي هي طبعا أكو قول لهايدجر أيضا أنه الوجود الأصيل هو نوع من القلق، طبعا القلق هو عكس الملل ها، القلق يعني دائما أكو شيء نقلق حياله، دائما أكو سؤال ليش، لأن الأسئلة هي مهمة. أنا حتى بالحلقة قبلها كانت أكو حلقة مع الأستاذ أحمد الزبيدي سينما، أحد المخرجين يقول بالحلقة أنه يعني أكو أشياء يجب يعني الأسئلة أهم من الإجابات، هذا معنى فلسفي أيضا. الأسئلة الإنسان إذا كف عن طرح الأسئلة هنا المشكلة، لأن الإجابات مو مشكلة، لازم يعرف كيف يسأل، هذا عكس التعليم بالعراق طبعا. مهم ما نريد نبتعد عن الموضوع. فالإنسان إذا كف عن طرح الأسئلة هو يصير ممل، يدور بس عن إجابات، المفروض عنده أسئلة. ولذلك الطفل يشعر بالانبهار بالعالم وهو مبهر للآخرين، ليش؟ لأنه عنده أسئلة، هو يباوع للجمهور يقول هذا شنو، جاي تتخيل ولا؟ يباوع للجمهور يقول هذا شنو، لأن هو يشوفه كائن غريب بالسماء، فهو عنده أسئلة. لكن الحياة عادة تقتل فضول الإنسان، ما تخلي هذا الفضول ينمو. يا هم اللي فضولهم ينمو العلماء اللي اكتشفوا طرق، مثلا انت واقف انت قاعد بالعراق تقابل لك واحد مثلا بامريكا، شنو هذا؟ هذا فضول، الفضول صنع امكانية هذا الجسر اللامرئي بينك وبين واحد يبعد عنك الاف ها. الفضول طرح الاسئلة، ولذلك الثقافات اللي طرحت اسئلة، المجتمعات اللي طرحت اسئلة هي مجتمعات طورت، والمجتمعات اللي حرمت السؤال حرام، هذا لا تحكي به الموضوع، عيب، حرام، الله ما يقبل كذا، هالشي موانع إلى آخر. ظلت مجتمعات جاهلة، والمجتمعات اللي ارتقت هي المجتمعات اللي سمحت بالسؤال، اسأل أي سؤال تريده، ألف أي كتاب، انتقد أي واحد كذا. احنا شوية تحكي لك لا الأعراف والتقاليد يا ب، شوية تحكي لك لا يا معود انت جاي تحكي على التاريخ، شوية تحكي لك لا الدين كذا، دير بالك لا. هي بالحقيقة لا هام الأعراف والتقاليد ولا موت روحه على الدين، هو يريدك أن تبقى جاهلا، لأن بظل مجتمع جاهل بسهولة يستغل هذا المجتمع، بسهولة تنهب خيراته، بسهولة يجي واحد يضحك عليه ب50,000 ويخليه ينتخب بسهولة وبسهولة وبسهولة. فالجهل أحيانا هو طريق، هو سكة للفاسدين، للمزورين اللي زوروا الحقائق وقلبوا وجدان الناس، خلوا الناس يرون كل شيء بمنظار خاطئ. يعني تخيل أكو ناس مثلا ينظرون إلى أنه يجي مطرب يسوي حفلة في مكان، ينظرون إلى أنه هذا خطر على المدينة، شنو المدينة هاي اللي حفلة خطر عليه، خيسدونها هاي شنو من مدينة، شنو ختعزل هاي المدينة، مدينة خطر عليها حفلة يا بل. الأفكار القوية أفكار تقف في الميدان، يعني تقاوم. إذا أنت خايف من مطرب، ف يعني حصن أفكارك عدل، روح اقرأ، روح كذا إلى آخره، أنت بيك مشكلة مو بالمطرب، مو. فأحيانا التعاملات خطأ، ليش؟ لأن مجتمع يكف عن طرح الأسئلة، اللي هو لو ملتهي بالأسئلة الحقيقية الجديدة ما يلتفت إلى هاي الأمور، ما يلتفت إلى هاي الأمور. حياتنا يمشيها كم واحد كم مراهق بالفيسبوك يطرح ترند أو كذا
أو يطرح فكرة ويحاول أن يؤلب هذا على ذاك، وصفحات يقضونها مراهقين، وش تدفع تمشي بهاي الصفحة. ويعني في القضايا أنت لو يعني إنه يتاح لك الوقت وتتاح لك الفرص وتعرفها، راح تتفاجأ إنه الحياة الرأي العام شلون ماشي. الرأي العام تمشي صفحات للأسف، يعني تمشي آراء بصفحات، وغالبا هذه الصفحات مأجورة للأسف. لا وعي ولا هم يحزنون، هذا أمر مؤذي بالحقيقة.

طبعا اكو انواع الناس، الناس انواع، لكن تجد احيانا اكو واحد دائما عنده مستقبل، دائما يفكر بالمستقبل، دائما عنده باشر، باشر اسوي كذا، اروح كذا، اروح هوسه، حياته هوسه، ومرات حلو، مرات حلو هذا، خصوصا اذا كان جاد، يعني دائما هو اكتف، هو دائما يحيلك، يشجعك، يعني يجيك واحد من هذا النوع غالبا شنو يدفعك الى ان تعمل، دائما عنده مشروع، دائما عنده مشروع خاص يشتغل عليه، دائما يريد يطور روحه، دائما عنده امل بالمستقبل، عنده يريد يحقق شيء، عنده كذا. اكو واحد شنو معزل، يقعد هيك ويطلع سيجاره ها ونفس على كيف ها هيك بالطرف، طرف الشفه يخلي سيجاره هيك وبهدوء كذا، والامور مستتب نفسها قبل 11 سنه يا بشلونك؟ والله ماشي الحمد لله، ما عنده سالفه. هاي شلون والله زين، هذا من يستعمله عمي؟ ترى اللي يستعملونك جاي يجاملونك ترى والله العظيم، او يحبونك زياده، هاي مشكله. ليش؟ لان هذا ما هذا هذا ما عنده مشروع خاص. ولذلك حتى الدراسات النفسية والاجتماعية شجع الإنسان، يا با خلوا عندكم موهبة، اهتموا به، خلوا عندكم اعمل، سووا اهتمامات خاصة بيك، اهتم بالقراءة، اهتم بالسباحة، اهتم بشو تريد، اهتم بالرياضة، اهتم بالمتابعة، اهتم بالسينما، مهم عندك اهتمام، الله يخليك، هاي يتوسلون بيك دائما، اهتم بشيء، لأن إذا أنت ما مهتم بشيء وين تروح؟ 50 سنة واي، 70 سنة واي، وين تروح؟ وين تروح؟ هسه عندك عمل، عندك كذا، عندك هاي، هذا هذا جانب ما نريد نخوض به، هذا مختلف تماما. بس احنا نحكي على الجانب الشخصي في الانسان، الجانب المعنوي اللي هو خارج، يعني خلينا نفصل العمل عن المشروع الشخصي. هذا اللي يساهم احيانا في ركود او عدم ركود الانسان. وهذا مهم، مهم الى ابعد الحدود. ليش؟ لان احنا حتى ما نتعرض للتبديل. شايفين هذا اللاعب اللي ينتهي بدلونه باللعبه، حتى لو مهم، بس هو ما جاي يؤدي دور، ما جاي يقدم جديد في ارض الملعب. المدرب شو يسوي؟ يستبدله. وهذا عصر الحداثه السائله كما يطرح باومان، هو حدث، هو عصر الاستبدال. لأن البشر غالبا يتم التعامل مع الإنسان كسلعة، وإذا انتهت، يعني إذا انتهى الشحن أو خلص الشحن، إحنا نستبدل هاي السلعة إذا اعتبرنا الإنسان جهاز. والبدائل سهلة في هذا الزمن يعني، بس همنا مشكلة، لأن الإنسان يفترض أنه إحنا ما نتعامل وياه كبديل، يعني بهذه الطريقة الاستهلاكية المشكلة. لكن عليه أيضا هذا الإنسان أنه يؤمن بالتحول، بفكرة التحول. إذا كنا بمأساة كافكا برواية التحول، الإنسان إذا كان عنده مشروع فهو قابل للتحول في أغلب الأحيان، أما إذا كان خالي من المشاريع فإننا هو يواجه مشكلة، ومشكلة كبيرة إلى أبعد الحدود. هسه مرات نسأل، هو هذا منصف أنه إحنا نبدل الإنسان مثلا، لأن إحنا ملينا من عنده، هذا الإنسان اللي وقف ويانا، واللي مثلا زوجه وقفت ويزوجها سنين طوال كذا إلى آخره. هو يعني هذا، هاي الإجابة هي ما تخضع للصح والغلط، يعني هي مو بالصح والغلط. مرات إحنا، مرات أنت غير قادر، أو زوجه غير قادر على الاستمرار، وهذا مأزق بين الأخلاق وبين الملل. وهل من الوفاء أنه إحنا نشعر بالملل تجاه من الناس اللي ضحوا لأجلنا، واللي صبروا لأجلنا، واللي قدموا لأجلنا؟ الأمر مو بس إنصاف، هو أمر ما يتعلق بس بالإنصاف. المشاعر في كثير من الأحيان ليست أخلاقية، أنت تحب وتكره أمر مبتعد عن الأخلاق. يعني أنت ممكن تحترم إنسان بس ما تريد ترجع يمه ربع ساعة، صح لو لا؟ ممكن تحبه بس انت ما تقدر تستحمل. واحيانا الاخر الجحيم مالته هو انه هو ثابت ما متغير، وهنا
تتوضح المشكلة وتنمو.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى الختام في هذه الحلقة. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.